احنا في البرنامج بتاعنا بناخد سفر الامثال، كل واحد فيهم بياخد الحكمة بمنظور مختلف. منظور سفر الامثال هو الحكمة العملية، ازاي اعيش حياة صحيحة مظبوطة في كل جوانب الحياة، وده اللي احنا ماشيين فيه في البرنامج بتاعنا، واحنا ماشيين في تأملات في سفر الامثال. احنا في اصحاح 10 وهقرا 3 ايات من الاصحاح ده. بيقول كده في امثال 10:19: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، اما الضابط شفتيه فعاقل. لسان الصديق فضة مختارة، قلب الاشرار كشيء زهيد. شفة الصديق تهديان كثيرين، اما الاغبياء فيموتون من نقص الفهم. فعدد 32 يقول كده: شفة الصديق تعرفان المرضي، وفم الاشرار اكاذيب. طبعا واضح ان الحلقة دي عن الكلام واللسان، وغالبا هناخد اكتر من حلقة عن الكلام واللسان. في سفر الامثال في 101 مرة، يعني أكتر من 100 مرة بيتكلم عن اللسان والكلام. في 13 مرة عن اللسان، 49 مرة عن الفم، 28 مرة عن كلام، 7 كلمة كلمة، 4 مرات كلمة كلمات، أكتر من 100 مرة عن الكلام واللسان. غالبا الراجل العادي أو الإنسان العادي بيتكلم 7000 كلمة في اليوم. المرأة طبعا بتكلم كام كلمة؟ 20,000 كلمة، يعني 3 أضعاف الراجل. ما تزعلوش مني يا أخوات. الشخص فينا بيقول في دقيقة من 100 ل 150 كلمة. قد ايه الكلام مهم، قد ايه الكلام محتاجين ان احنا نتعلم عنه. احنا مهم قوي نختار كلامنا، لانه بيقول مثلا في اصحاح 16:24: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. الكلام الحلو ليه تأثير ايجابي رهيب علينا، فبيقول عنه ان هو حلو للنفس وشفاء للجسد. يعني في تأثير بدني لكلامنا، تصدقوا الحكاية دي؟ يعني الصحة الجسدية والنفسية مرتبطة بالكلام اللي بنسمعه. الكلام الحلو بيرسم صورة حلوة للشخص عن نفسه، الكلام الحلو بيحسن الصحة. جزء من علاج المرضى تصدقوا هو الكلام الحلو المشجع. عشان كده أنا بشجعك تتعلم وتتعلمي إن إحنا ننتقي كلامنا ونقول كلام حلو دايما للناس اللي حوالينا. يقول كده في أمثال 12:18: أما لسان الحكماء فشفاء للزوجة، للأولاد، لشركاء العمل. ده حتى لو حد مغموم وحد منحني وعنده مشاكل، بيقول كده في أصحاح 12 برضو آية 25: الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. احنا محتاجين نتعلم نقول كلام مظبوط وننتقي كلامنا. انا عايز اقولك احلى كلام ممكن انت تسمعه وانا اسمعه ونتعلم منه هو كلمة الله. في مزمور 19 آية 10 بيقول كده: احلى من العسل وقطر الشهاد. إذا كنا عايزين نتعلم نتكلم صح، محتاجين نسمع الكلام الصح اللي هو كلمة الله. نتقابل في حلقات تانية عشان نتكلم عن أهمية الكلام واللسان. الرب معكم.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

انا وكلمتنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق.

ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 139 لإمام المغنين لداود، مزمور.
2: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي ضريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت: إنما الظلمة تغشاني، فالليل يضيء حولي. الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء، كالظلمة هكذا النور. لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي. أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء، ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها. إن أحصها فهي أكثر من الرمل. استيقظت وأنا بعد معك. ليتك تقتل الأشرار يا الله، فيا رجال الدماء ابعدوا عني. الذين يكلمونك بالمكر ناطقين بالكذب هم أعداؤك. ألا أبغض مبغضيك يا رب، وأمقت مقاوميك؟ بغضا تاما أبغضتهم صاروا لي أعداء. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

الشغل أو العمل هو حاجة بتاخد جزء كبير أو من وقتنا. واحد من ضمن المفاهيم الغلط اللي بنتعامل بيها مع الشغل بتاعنا إن أنا هشتغل على قد فلوسهم، يعني أنا هشتغل بالمجهود المتناسب مع العائد المادي اللي برجع لي من الشغل. السؤال اللي هنسأله النهاردة، هل هذا المبدأ متوافق مع كلمة الله؟ تعالوا نعرف سليمان قال لنا إيه في سفر الجامعة.

سليمان بيتكلم عن الشغل على انه امتياز مش موجود للاموات. يمكن لو جيت قلت لك قول لي ايه الميزه الموجوده في الشغل هتقعد تفكر وتقول حاجات كتير قوي، لكن سليمان قال حاجه ان الشغل ميزه تعني انك حي. الشغل حاجه بتقول لي انك لسه حي مش ميت. بيقول الكلام ده بوضوح جدا في جامعه 9:10، بيقول كده: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لانه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفه ولا حكمه في الهويه التي انت ذاهب اليها. سليمان بيقول الشغل هو امتياز للاحياء. طول ما انت حي انت عندك هذا الامتياز، مفيش حد ميت عنده شغل. ما ينفعش نقول المرحوم حاليا شغال ايه لانه خلاص ميت. سليمان بيتكلم عن الشغل، بيقول كده: كل حاجه تيجي تحت ايدك عشان تشتغلها اعملها بكل قوه عندك، كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. يعني ايه؟ كل فرصه هتيجي قدامك، كل تاسك، كل مهمه صغيره او كبيره، كل حاجه تعملها في بيتك، في شغلك، في خدمتك، مع اسرتك، اعملها باقصى طاقه متاحه عندك. دي حاجه من الحاجات اللي بتحسسك ان في متعه في الشغل بتاعك، انك تشتغل الحاجه بكل قوتك، بكل حاجه متاحه عندك. دي وصيه كتابيه: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. من فضلك وقف شغل بارتخاء، وقف شغل بانك بتخلص الحاجه كده وخلاص، او انك بتحاول تقلل المجهود اللي بتبذله. صحيح في حكمه في انك تبذل مجهودك بطريقه منظمه وانك ما تضيعش مجهودك على الفاضي، ودي كلها وصايا كتابيه، لكن في نفس الوقت هل انت بتبذل اقصى طاقه عندك واقصى تفكير واقصى قوه في كل شغل بيتحط قدامك؟ دي ضمن الحاجات اللي سليمان بيوصينا بيها في سفر الجامعه. طول ما انت عايش في هذه الحياه اشتغل كل شغل بيجي قدامك بقوه ونشاط. التحديات الموجوده قدامنا كل يوم هي ان انا اشتغل شغلي وخلاص، لكن في كل مره بتتحط قدام شغلك، في كل مره بتتحط قدام المهمات حتى لو كانت بسيطه موجوده في البيت عندك، افتكر انه امتياز انك تشتغل يعني انك لسه حي، لسه موجود في مده ايام حياتك. عشان كده اعمل المتاح قدامك بقوه. دي دعوه واضحه من سليمان لينا في سفر الجامعه ان احنا نشتغل بنشاط بلا تكاسل بلا تضيع وقت وتضيع طاقه. لازم اكون مركز في اللي انا بشتغله. افتكر كويس جدا النص ساعه اللي هتقضيها في شغلك هي كده كده هتخلص. عشان كده بعد ما تخلص اسأل نفسك: هل أنا اشتغلت بكل طاقة متاحة عندي في النص ساعة دي؟ هل طلعت بنتائج مطلوبة؟ ممكن تكون الحياة مش عادلة في التقييمات وأنظمة الشغل اللي احنا موجودين فيها ما تديناش حقنا بالكامل، لكن افتكر ان المسؤولية اللي احنا مسؤولين عنها أساسا هي من الله. انت تعينت في المكان ده مش لانك ممتاز، ممكن يكون ده من ضمن الأسباب، لكن لان الله أراد كده. عشان كده قدام كل شغل بتتحط فيه اشتغل شغلك بقوة، اعمل المتاح لديك بكل قوة، وافتكر كل ما تجده يدك كل حاجة تيجي تحت ايدك تشتغلها اعملها بكل قوتك، لان دي جزء من الامانة بتاعتنا لله في مدة ايام حياتنا. سليمان في سفر الجامعة بيشجعنا اننا نعيش حياتنا بفرح ونشتغل باخلاص ونستغل وقتنا وطاقتنا على الارض بكل امانة، لان هي دي الفرصة الوحيدة لينا ان احنا نشتغل، لانه مفيش شغل بعد انتهاء مدة ايام حياتنا. عشان كده تعالوا النهاردة نفكر ونبص لنفس الشغلانة اللي بنشتغلها كل يوم بطريقة مختلفة. هل انا ببذل كل مجهود عندي وطاقة وبشتغل بامانة في الشغل المتاح قدامي؟ لان هي دي الطريقة اللي نشتغل بيها بامانة في مدة ايام حياتنا.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

اوعى تفتكر ان كسلك ده مريح، هيجي وقت وهتتحسر على ضياع الفرص لان كله بتمنه. اوعى تفتكر ان ضياع وقتك ده طبيعي، هيعدي الوقت وهتندم عليه لان كله بتمنه. اوعى تفتكر ان لما تلعب بمشاعر حد ده هيعدي، هيجي يوم وهتتأذي كمان لان كله بتمنه. اوعى تفتكر ان الناس اللي حواليك وجودها مضمون، هيجي وقت وهتتمنى تتعادي الايام لان كله بتمنه. اوعى تفتكر ان البعد عن ربنا تريح دماغ، هيجي وقت وهتعرف ان انت الخسران لان كله بتمنه. كل ما الوقت بيعدي، كل لما بتحصد اللي انت زرعته، كل ما الوقت بيعدي بيكون في فرص تزرع صح عشان تحصد صح. لكن اوعى تفتكر انك مش هتدفع تمن اللي انت بتشتريه لان كله بتمنه.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في آية وفكرة جديدة بنعمة الله، حق جديد بكلمة الله. سفر إشعياء صح 51 وعدد 14 يقول: سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب ولا يعدم خبزه. سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب. بحب الآية دي قوي قوي، والرب بيتكلم ان المنحني اللي الحمل حنى ظهره واللي كان المضايق، الآية اللي قبلها يقول أين غضب المضايق، في مضايق غضبان وحط حمل فانحنى الشخص تحت الحمل. ربنا يجي يقول كده يطلق المنحني، يطلق، كأنه بيقول يتفك الحمل اللي عليه اللي حنى ظهره. يمكن صديقي، نفسي أقول لك النهاردة أنه في شيل على ظهرك بقالها سنة واثنين وعشرة وأكتر، حنتك وخلتك زي المرأة المنحنية، وشك تحت، وشك تحت، مش قادر ترفع وشك لفوق. الرب النهاردة بيقولك سريعا سريعا سريعا، مش بعد كتير، لكن سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب. يمكن بتقول أنا في الغالب مش هطلع من الدايرة دي، ربنا عايز يطمنك ويقولك لا، الدايرة دي ليها نهاية، الدايرة دي ربنا هيرفعك من كل تعب، من كل ألم، من كل حمل انت تحته، وتطلق سريعا. ربنا هيفك، يقص كل الربط، كل الربط اللي ربط الشيلة دي ومخليها حانية ظهرك ويديك الايام اللي جاية. تطلق سريعا ولا تموت في الجب، وكأنه عايز يقول مش هتموت تحت الحمل ولا تحت الثقل ده، لكن ربنا يرفع الثقل، يرفع الثقل عنك. والرب يقول كده انه تبحث عن المضايق فلا تجده. أين غضب المضايق اللي بيضايقك، اللي بيضايقك في الشغل، اللي بيضايقك واللي حاطط حبل على كتافك؟ ربنا يغيره، ربنا يغير الأمور اللي حوالينا، بس أنت مصدق أنه سريعا يطلق المنحني؟ سريعا يطلق المنحني. مفيش حل غير أن ربنا يرفع الحمل اللي على ظهرك عشان تستقيم. المرأة المنحنية قعدت سنين رايح الهيكل، 18 سنة رايح الهيكل جاية من الهيكل، رايح الهيكل جاية من الهيكل، ولا مرة رفعت عينيها لفوق. لكن مرة من المرات السيد كان هناك وشافها منحنية، اتحنن، وضع كلتا يديه عليها، حط يديه الاتنين على ظهرها، يقول فاستقامت في الحال ومجدت الله. انت محتاج سيدك حط ايده على ظهرك اللي انحنى تحت الثقل والألم والتعب والخطايا والأحمال والذنوب، يفكه ويطلقك من تحت الحبل، وفي اسم المسيح تكون بتختبر سريعا يطلق المنحني. بركة ليك ولبيتك، والرب يرفع كل حمل وكل ألم من عليك، والرب معاك. ونتقابل في أي فكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له لأنه تعلق بي ونجي. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت امين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الوحدة وجع صعب، يمكن تبقى قاعد وسط ناس كتير لكن تحس إنك فاضي من جوه، يمكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى فيه فراغ كبير، لكن محبة يسوع بتملى الفراغ ده بحضوره الحي. الكتاب بيقول: ها أنا معكم كل الأيام. الوحدة بتوجع لأنها بتخلينا نحس إننا منسيين، لكن الحقيقة إنك مش منسي. الله فاكر اسمك، عارف تفاصيلك، وحاضر معاك في أعمق لحظة فراغ. الوحدة كمان وجع بارد، ممكن تبقى قاعد لكن روحك وحيدة، ممكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى فيه ألم بيوجع في قلبك، لكن في حضور واحد مش بيغيب، حضور بيحول الخلاء لجنة. وعد ربنا هنا بيقول: يجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الابتهاج والفرح يوجدان فيها. أشعياء 51:3. الوعد هنا بيقولك ربنا ده إله المستحيلات، هو متخصص في المستحيل. البرية والبادية هما الأماكن اللي ما فيهاش ولا زرع ولا مية، زي بالظبط لما تحس إن قلبك ناشف مطفي. ربنا بيقولك سيب الخلاء ده عليا، هو الوحيد اللي يقدر يخلي الأرض الناشفة عدن، يعني أجمل مكان ممكن تتخيله. مش بس نجاة، ده فيه كمان فرح وترنم. ربنا مش هيخليك بس تعيش، لأ، ده بيقولك إن المكان اللي كان فيه وجع هيبقى فيه بهجة وفرح وصوت غنى، يعني هتضحك من قلبك تاني وهتستغرب إزاي النور ده طلع من وسط الضلمة اللي جواك دي تاني. الوحدة بتخلق جوانا شعور إننا منسيين، لكن تعال فكرك بالوعد ده في سفر أشعياء 44: يا إسرائيل لا تنسى مني. عارف يعني إيه ربنا بيقولك أنا مستحيل أنساك؟ إحنا كبشر بننسى، بننسى المواعيد، بننسى الأسماء، وساعات بننسى حتى الناس اللي وقفوا جنبنا، لكن ربنا بيقولك إنك محفور في ذاكرته للأبد. أنت مش منسي في الزحمة وسط المليارات من البشر، ربنا باصص عليك بالاسم. مفيش دعوة قلتها وهو نسيها، مفيش دمعة نزلت من عينك وهو مش فاكرها، كلها في زقة عنده. ربنا كده بيقول: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي. في أشعياء 43: أنا عارف ظروفك، عارف اسمك، أنت مدعو لحياة وليها هدف. لو الدنيا دارت بيك وحسيت أن الكل نسي يسأل عنك أو أنك بقيت لوحدك في مواجهة تعبك، افتكر الكلمة دي كويس: لا تنسى مني، ليك مكانة غالية عنده. الحقيقة كمان اللي في الكتاب بتقول: أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. في متى 10، المسيح بيكشف إنك منقوش على كفه. الله عارف اسمك، تفاصيلك، وجعك، وحاضر معاك في أعمق لحظات السكوت، مع
مع المسيح الوحدة ما فيهاش فراغ، بقت خلوة ومليانة شبع. تعالوا نرفع قلوبنا مع بعض ونطلب منه: يا رب يسوع، تعال املى الفراغ اللي في قلوبنا، حول وحدتنا لشركة معاك، حول جوعنا للحب لشبع فيك، ادينا نختبر ان حضورك بيكفينا مهما بعدت الناس عنا، وان سلامك هو الوطن اللي بنسكن فيه. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقول له الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش بربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لأني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بيننا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بيننا أبدا، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك، هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأن أنا مشغول بيه جداً. آمين.

وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب، ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: عاوزه اراجع معاكي شويه تفاصيل صغيره. انت جميله، ذكيه، مخلوقه على صوره الله ومثاله، فهماني؟ اوعي تشكي انك طيبه، لذوذه، لطيفه، فريده، مختلفه في وسط البنات والستات. انت تستحقي الحب والاهتمام والرعايه. انت عمرك ما كنتي تقل او حمل على ابوك السماوي. انت غالية وثمينة في عينيه. افتكري دايماً ان الكنز، الماز، ذو قيمة عالية. انت وردة جميلة ريحتها حلوة في كل حتة بتروحها. انت عظيمة، رائعة، لؤلؤة كثيرة الثمن، من أجمل ما خلقه الله، لأنك بنت وحبيبته وغالية على قلب الآب. ما تشكيش في الكلام ده ولا تصدقي أي كذبة بتقول عنك غير كده. انت قيمتك مش في الميزان والأرقام اللي عليه، ولا قيمتك في الذهب اللي لابساه، ولا العربية، ولا الجواز، ولا الأطفال، ولا الشغل اللي بتشتغليه، ولا أسرتك، ولا حسبك ونسبك. انت قيمتك في حد ذاتك انت، لأنك بنت الملك. انت قيمتك مش في لبسك، ولا لون شعرك، ولا ماركات الجزمة اللي بتلبسيها. انت قيمة أعلى من عدد أصحابك البنات والأولاد. انت أقيم من نمرتك في الامتحانات. انتي اقيم من عدد المتابعين لبوستاتك على المنصات المختلفه. قيمتك اعلى من كل ده. ليه؟ لان اعين الاله الخالق تراكي ذات قيمه لدرجه انه مات من اجل خلاص نفسك. رؤيتك لنفسك ملهاش علاقه برؤيه المسيح ليك، سواء بتحبي نفسك او بتكرهيها، بتقدريها ولا لا. صدقيني انتي محبوبه، سواء انتي على قمه النجاح او في اسفل القاع، أيا كانت المرحلة العمرية اللي انت فيها. انت غالية، انت رائعة في عينيه. افهمي قيمتك وعيشي القيمة دي واخرجي بيها واطمني. من فضلك اعرفي انه اداكي مواهب كتيرة تخليكي قوية وقادرة على حاجات كتيرة في حياتك. خشي اقري واعملي سيرش واسمعي عن واقري عن أستير، رعوث، مرثا، مريم العذراء، عملوا ايه في مجرى وحياة الشعوب. انت جواكي الروح القدس اللي كان جواهم. صدقي انك مخلوقه على صورته ومثاله. صدقي انك اكثر من رائعه. اكتشفي نفسك في المسيح وحطي قدراتك بين ايديه، لانه عاوز يستخدمك. ركزي كده معايا شويه، هو عايز يستخدمك. بعدها لك تاني، هو عايز يستخدمك زي ما استخدمني انا شخصيا عشان اجي النهارده واقول لك الرساله دي. اسمعيني لو سمحتي، أي أصوات تانية بتقولك إن أنت ما تعرفيش، ما تفهميش، ما تقدريش، ردي عليها ورددي الكلام ده. قولي أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا عندي مواهب وقوة الروح، أنا بنتهرك أيها الشيطان، اخرس، ابكم، أنت ملكش سلطان عليا، أنا بنت الإله الحي خالق الكون. تشددي وتشجعي حبيبتي، أنت محبوبة، أنت رائعة في المسيح. أبونا السماوي، أنا جاية أقولك أشكرك على الرسالة دي، إنك بتفكرني بيها وبتفكر إخواتي البنات بيها. أشكرك يا رب إنك بتحبني وموت علشاني. أشكرك يا رب إنك بتديني حياة وبتديني حياة أفضل. أنا جاية بسلمك كل أفكاري وأحلامي وطموحاتي، جاية بسلمك مواهبي وقدراتي اللي أنت اديتهالي، وأقولك استخدمها يا رب، استعملني يا رب عشان أبارك اسمك في كل مكان أروح. أمين.

ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين.

مزمور 16 بيقول كده في عدد 8: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. بعد كده إيه اللي يحصل؟ لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. وبعدين مزمور 46 بيبهرني، بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. يعني حتى لو تزحزحت الأرض ولو الجبال اتقلبت إلى قلب البحار، لا نخشى، لأن الله لينا ملجأ وقوة، هو عونا في الضيقات وجد شديدا. كتاب بيقول: الرب قريب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. عشان كده احنا لا نخشى، مش بنخاف، مش بنشيل الهم. دي النصرة اللي يسوع ادهلنا. ونفسي النهاردة لو في حاجة تعباك، لو في حاجة شايلها حمل تقيل على كتافك، تعالى النهاردة قول له: يا رب أنا مستنيك، أنا النهاردة هستناك، أنت خالق الكل، أنت اللي عملت الكون بالنجوم اللي لا تحصى عددها، لا يحصى عددها، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أنت وعدت تبقى معانا، مستنيينك يا رب، عايزين نتقابل معاك دلوقتي.

اسمع كلمات الترنيمة اللي جاية دي وصدقها فعلا، الرب قريب لمن يدعو. وربنا النهاردة عايز يقولك ان هو قريب وان هو موجود يسمعك ويشيل شيلتك، لان هو قال ان احنا نديله حملنا، لان هو نيره هين وحمله خفيف.

أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم ولقاء جديد وبرنامجنا حكمة سماوية. في ثلاث أصفار في الكتاب المقدس اسمهم أصفار الحكمة، عندنا سفر أيوب وعندنا سفر الأمثال وعندنا سفر الجامعة. احنا في البرنامج بتاعنا بناخد سفر الأمثال، كل واحد فيهم بياخد الحكمة بمنظور مختلف. منظور سفر الأمثال هو الحكمة العملية، ازاي اعيش حياة صحيحة مظبوطة في كل جوانب الحياة، وده اللي احنا ماشيين فيه في البرنامج بتاعنا واحنا ماشيين في تأملات في سفر الأمثال. احنا في صح 10 وهقرأ 3 ايات من الاصحاح ده. بيقول كده في أمثال 10-19: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، اما الضابط شفتيه فعاقل. لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. شفة الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. فعدد 32 يقول كده: شفة الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. طبعا واضح أن الحلقة دي عن الكلام واللسان، وغالبا هناخد أكتر من حلقة عن الكلام واللسان. في سفر الأمثال في 101 مرة، يعني أكتر من 100 مرة بيتكلم عن اللسان والكلام. في 13 مرة عن اللسان، 49 مرة عن الفم، 28 مرة عن كلام، 7 كلمة كلمة، 4 مرات كلمة كلمات، أكتر من 100 مرة عن الكلام واللسان. غالبا الراجل العادي أو الإنسان العادي بيتكلم 7000 كلمة في اليوم. المرأة طبعا بتكلم كام كلمة؟ 20000 كلمة، يعني 3 أضعاف الراجل. ما تزعلوش مني يا أخوات. الشخص فينا بيقول في دقيقة من 100-150 كلمة. قد ايه الكلام مهم، قد ايه الكلام محتاجين ان احنا نتعلم عنه. احنا مهم قوي نختار كلامنا، لانه بيقول مثلا في اصحاح 16-24: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. الكلام الحلو ليه تأثير ايجابي رهيب علينا، فبيقول عنه ان هو حلو للنفس وشفاء للجسد. يعني في تأثير بدني لكلامنا، تصدقوا الحكاية دي؟ يعني الصحة الجسدية والنفسية مرتبطة بالكلام اللي بنسمعه. الكلام الحلو بيرسم صورة حلوة للشخص عن نفسه، الكلام الحلو بيحسن الصحة. جزء من علاج المرضى تصدقوا هو الكلام الحلو المشجع. عشان كده أنا بشجعك تتعلم وتتعلمي إن إحنا ننتقي كلامنا ونقول كلام حلو دايما للناس اللي حوالينا. يقول كده في أمثال 12-18: أما لسان الحكماء فشفاء للزوجة، للأولاد، لشركاء العمل. ده حتى لو حد مغموم وحد منحني وعنده مشاكل. بيقول كده في أصحاح 12 برضو آية 25: الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. احنا محتاجين نتعلم نقول كلام مظبوط وننتقي كلامنا. انا عايز اقول لك احلى كلام ممكن انت تسمعه وانا اسمعه ونتعلم منه هو كلمة الله. في مزمور 19 آية 10 بيقول كده: احلى من العسل وقطر الشهاد. إذا كنا عايزين نتعلم نتكلم صح محتاجين نسمع الكلام الصح اللي هو كلمة الله. نتقابل في حلقات تانية عشان نتكلم عن أهمية الكلام واللسان. الرب معكم.

وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 127، ترنيمة المصاعد لسليمان.
2: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يغزون بل يكلمون الأعداء في الباب.

واحد من ضمن الأسئلة المهمة اللي بيفكر فيها كل إنسان عاقل عايز يستثمر وقته هو هعمل إيه إمتى؟ ده الصراع اللي بيجي قدامنا لما نيجي نحط جدول الأسبوع أو جدول الشهر أو يمكن جدول السنة. التودو ليست بتاعتنا شكلها إيه؟ واحد من الحاجات اللي بتحيرنا هو إيه اللي هيتعمل وإمتى وإزاي؟ ده واحد من ضمن الأسئلة اللي وقف قدامها سليمان في سفر الجامعة.

السؤال اللي بيجي هو أنا ممكن أعمل أي حاجة في أي وقت؟ طب لو أنا عملت الحاجة الصح المفروض تتعمل بس في توقيت غلط، زي ما بقوله كده جيت متأخر، كان المفروض تيجي بدري أو تعمل الحاجة دي قبل كده، إيه اللي هيحصل؟ بنكتشف من خبرات الحياة إن في حاجتين بيمشوا مع بعض، الفعل المظبوط في الوقت المظبوط. اللي بيقول عنها سليمان كده في جامعة 8 إنه القلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، الزمن والإجراء، هو عارف إيه اللي يتعمل إمتى. بيقول كده لأن لكل أمر وقتا وحكما، كل حاجة ليها وقت وطريقة. سليمان بنقش الفكرة دي بأن كل حاجة ليها وقتها وطريقتها، والحكيم هو اللي بيعرف يعمل الإجراء الصح في الوقت الصح. الحكمة هي معرفة الوقت والإجراء، إمتى أعمل إيه. الحكيم بيعرف الوقت، يعني عارف الظروف المناسبة لكل حاجة، عارف إمتى هيزرع، عارف إمتى هيحصد، عارف إمتى هيذاكر، عارف إمتى هيشتغل، عارف إمتى هيتصرف التصرف ده. معرفتنا بالإجراء الصحيح حاجة مهمة، لكن كمان معرفتنا بتوقيت الإجراء الصحيح حاجة أهم. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إمتى يتكلم وإمتى يتصرف. الإنسان الحكيم هو المدرك إن في زمن وفي إجراءات وفي توقيتات. الآية بتاعت جامعة 8 موجودة في ترجمة إنجليزي جميلة قوي، بتقول إن الحكيم يعرف the proper time and procedure، هو عارف الوقت والإجراء. في حياتنا لازم نبص على كل حاجة إن ليها وقت وليها إجراء، في إجراءات بتتم في توقيتات معينة. إدراكنا للاتنين وعملنا الاتنين مع بعض مظبوطين دي حاجة مهمة قوي. عشان كده أنا بشجعك إنك تطلب حكمة من الله، قول يا رب علمني أعمل إيه إمتى. سليمان بيقول كده في جامعة 8-7، لأنه لا يعلم ما سيكون لأنه من يخبره كيف يكون. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، محدش بيقول له بكرة في إيه. عشان كده طول ما أنت النهاردة شوف الإجراء المفروض تعمله النهاردة، توقيته إيه واعمله، لأن أوقاتنا وإجراءاتنا حاجتين بيمشوا مع بعض، الوقت لوحده مش كفاية والإجراء لوحده مش كفاية. أنا بصلي إن أنا وإنت لما نقعد قدام تودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام بتاعتنا، ناخد حكمة من الله نتعلم فيها، نعرف إمتى نعمل إيه، نعرف في كل وقت إيه هو الإجراء الصحيح دلوقتي، ولكل إجراء صحيح نعرف وقته إمتى، عشان تكون حياتنا مثمرة باستمرار لمجد الله مدة أيام حياتنا.

وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً، فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب، ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.

تلاميذ المسيح أكتر ناس بيدوني أمل في التغيير. المتسرع اتغير، الشكاك اتغير، اللي بينفسن واللي بيقارن اتغير، والأناني اتغير. المسيح كان مستحمل كمية من الاستفزاز والغرابة في ردود أفعالهم وكلامهم بشكل رهيب، لأنه كان مصدق فيهم وفي اللي جاي. العلامة الفاصلة في تغييرهم كانت الصليب والقيامة، لما اكتشفوا إن الملكوت أكبر بكتير من دوائرهم الشخصية الذاتية الأنانية. كمان صعود المسيح كانت نقطة تحول، لأنهم أدركوا إنهم بيكملوا تجسد المسيح، بيكملوا دوره، وإن اللي اتجسد ما ماتش. دايما في أمل في التغيير حتى لو على المهل، وإن النضوج دايما بيجي من رحم المعاناه.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة في راديو الحياة الأفضل، وإحنا بنستمتع بكلمة الله. عايز أشاركك بآية جميلة موجودة في سفر إستير وإصحاح 4 عدد 14. مردخاي بيشارك إستير بيقول لها: لأنك إن سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبادون، من يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. حلوة كلمة لوقت مثل هذا. مردخاي البواب بيحط قدام إستير الملكة تحدي. سفر إستير على فكرة ده السفر الوحيد اللي ما ذكرش فيه كلمة الله ولا مرة، وفي الحقيقة بس تشوفوا كل آية أن ربنا بيعمل أمور عظيمة من خلف الستار. ممكن ما يكونش الموضوع ظاهر قوي قدام عينيك، بس ثق أن الله سيد التاريخ وماسك زمام الأمور والأحداث. بيقول لها مردخاي أن ربنا حطك في الملك الوقت زي ده. ممكن أسألك عزيز المستمع سؤال تفكر فيه معايا: ليه ربنا حطك في الحتة دي والبيت ده والعيلة دي والشغل ده والبلد دي في الوقت ده؟ ده تحدي. يمكن تقول له صدفة. ربنا ما عندوش صدف وما عندوش أمور متروكة للأحداث وللصدف وللظروف، لكن ربنا عنده حاجة عظيمة اسمها خطة ومقاصد. ربنا حطك في الحتة دي في الوقت ده، يبقى ربنا لشغل. ربنا وصل إستير الملكة، إستير يعني إستار أو نجم لامع، اللي كان معناها يعني هدسة أو نبات عطري. ربنا وصل إستير للقصر الملكي عشان ليه خطة. ربنا وصل ناس كتير كانوا موجودين في الملك، زي عبودية في بيت أخاب، وزي دانيال وهو موجود في القصر الملكي، وزي إستير وهي موجودة في قصر أحشويرش، وزي نحمية وهو موجود قدام الملك أرتحشت. وأنا عايز أسألك سؤال: هو ليه ربنا حطك في الشغلانة دي؟ ممكن تفكر معايا. وليه ربنا حطك في الجامعة دي؟ وليه ربنا حطك في المدرسة دي؟ وليه ربنا حطكم في المنطقة دي والعمارة دي والكنيسة دي؟ عندي إجابة واحدة: لوقت مثل هذا. ربنا حطك في المكان ده للوقت ده عشان عنده خطة وعنده شغل إلهي. تقبل تكون في خطته ومشيئته الوقت اللي جاي وتعمل على قلبه؟ بس عايز أقولك، اوعى تفكر انك لو سكت ربنا هيعجز. ده ربنا عايز يباركك ويستخدمك في المكان ده في الوقت ده. وعايز أقولك ان سكت سكوتا يأتي النجاة ويأتي الفرج من مكان آخر، بس يبقى بركة عظيمة ليك انه ربنا يتمم خطته العظيمة في حياتك ويصنع معاك امور عظيمة. اصلي من كل قلبي في اسم الرب يسوع انه ربنا يتمم خطته الصالحة ومقاصده العليا في حياتك وفي بيتك في الوقت ده. والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

نفسي أقوله لكم إنه هو مراحمه جديدة في كل صباح. لو بكرة وقعتي ما تيأسيش وما تحسيش إنه ما تخليش عدو الخير يشككك في قرارك. قول لها لا تشمتي بي عدواتي، إن سقطت أقوم. كملي في قرارك، هو مراحمه متجددة. الترنيمة اللي جاية بتقول بمراحمك هغني طول الحياة.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، سعيد أكون معاكم ومبسوط وإحنا بنقرأ طلبات صلاة كتير. الرب بيتمجد من خلال صلواتنا وبيسمع ويستجيب في أوقاته. نفسي ابتدي بأخت بعتلنا بتقول محتاجة صلاة، كان نفسي أطلع حامل الشهر ده ولكن خاب أملي، وأنا في السن 40 عندي أمل في ربنا أنه يستطيع من أجل أني أكون حامل ويديني طفل. أنا عايز أصلي لكل حد مشتاق للطلبة ديت، كل حد حس أنه الوقت فات. عندي قصص كتيرة من الكتاب حضراتكم عارفينها، عندي اللي ولدت وهي عاقر بقالها سنين، مامة صمويل وكمان سارة وهي في سنين متقدمة، والكتاب يقول كده: وبعد وقت السن ولدت عشان حسبت الذي وعده أمين وصادق. صدقي تماما يا اللي بتسمعيني النهاردة وعندك أكتر من 40 سنة، يعني سارة ولدت وهي كبيرة قوي وعندها 90 سنة وما قلقتش، لأنها كانت عارفة أن اللي وعد أمين. يا رب صلي لأجل بطون تمتلئ، يا رب صلي يا رب أنه مش بس يخلفوا أولاد علشان يجيبوا أولاد للدنيا، لكن يتعهدوا أن هم يكونوا أولاد للرب، ينظروهم ليك يا رب زي ما عملت حنة ونظرت ابنها ليك. مش شرط بطريقة العهد القديم أن هم يسيبوهم في الكنيسة والهيكل، لكن يربوهم بمخافة غير عادية، يكونوا يا رب أولاد وبنات صالحين ليك وخدام ليك أنت، يجيبوا لك نفوس كتيرة قوي في حياتهم ويعرفوا أن هم جم بمعجزة. في اسم المسيح أمين. عندنا طلبات كتير من أجل الشغل، وعندنا كمان أسئلة كتير، هو ليه أنا مش لاقي شغل وظروفي صعبة؟ أنا عايز أصلي لأني ما عنديش إجابات لأوقات صعبة كتير بتعدي فيها، لكن لأجل كل واحد في ضيقة، لأجل كل واحد ما عندوش إجابات قوية لأجل الوقت الصعب اللي هو بيعدي فيه. حد بيقول أنا باخد معونة من الكنيسة 1000 جنيه ومش مكفية حتى أولادي، وأولادي في ثانوي عام ومش عارف أجيب لهم حتى احتياجاتهم، وأنا مش قادر أشتغل وما عنديش شغل. فعلا ده وقت صعب وقلبي معاك جدا، ويمكن ما عنديش إجابات للوقت الصعب اللي أنت بتعدي فيه، لكن عارف أنه موجود وبيسمع صلواتنا وحاسس بينا قوي قوي قوي. يا رب أشكرك من أجل قلبك العافي الكبير، أشكرك من أجل حضنك اللي بيسعنا كلنا. مين غيرك يا رب يعرف أدق تفاصيل حياة كل واحد؟ مين غيرك يا رب حتى وإحنا مش فاهمين أنفسنا يا رب ومكتئبين كده جوانا، ويمكن بنمثل أن إحنا مبسوطين لكن جوانا تعبان، مين غيرك يحس بينا؟ بحط قدامك يا رب كل شخص بعت يطلب أنه يفهم، وبعت أنه يرتاح، وبعت أنك تبعت له. أنت تعرف تبعت، أنت فيك الكفاية، أنت صالح قوي يا رب، وأنا بهدم كل شكاية من عدو الخير عليك، وبعلن أنك صالح إلى الأبد رحمتك، وإلى دور فدور أمانتك، وبطلب يا رب معونة لكل شخص محتاج في الأيام دي، في اسم يسوع أمين. حد بيقول كده: أنا خطيئتي هي الشهوة، وأنا نفسي الشهوة تخلص من حياتي وأحب الرب يسوع بكل قلبي وأقرأ الكتاب المقدس، لكن أنا فيها ضعفات وخطايا كتير، بحاول أتوب وأقدم توبة للرب علشان أبعد عن هذا الشر، صلوا من أجلي. ربنا مش محتاج أنك تبقى كويس عشان تروح له، روح له وانت هتبقى كويس. الجملة دي سمعتها من سنين طويلة وأثرت في حياتي جدا، ومن ساعتها وأنا مش بحاول أبقى كويس علشان أروح لربنا، أنا كل ما أحس أن أنا مش كويس بجري عليه وهو بيخليني كويس. يا رب أنا بصلي لأجل كل واحد إبليس ضحك عليه وقال له نظف نفسك قبل ما تروح لربنا، خليك كويس، خليك أحسن، أنت ما ينفعش تروح له وأنت مبهدل الدنيا وعكك الدنيا ووقع في شهوة وخطايا جنسية كتير. أنا بصلي يا رب لأجل كل واحد حس أنه بعيد يتقابل معاك، ولما يتقابل معاك هيتقابل مع حب غير عادي ورحمة غير عادية. يا رب قابل الكل بيك، بنحبك وبثق جدا في صلاحك ومحبتك ووفرانك اللي شفناه على عود الصليب يا رب من أجلنا، مبارك اسمك أمين. حد تاني بيقول: سلام المسيح يكون معاكم، يبارك خدمتك، أرجوكوا طلبة صلاة من أجلي أنا والأولاد وبناتي إن رب يغير كل شيء في حياتنا، لأن حياتنا بقت صعبة قوي وأوقاتنا مش عارفين نقدمها قدام ربنا. حد تاني بيقول: صلوا من أجل حد قريب ليا قوي ومريض وأنا مش عارف أصلي له، صلوا له أنتوا. أنا عايزك أنت دلوقتي تصلي معايا مش بس لأجل الشخص اللي أنت بعت علشان نصلي له، لكن في حد تاني بيقول أنه بيعاني من جلطة عايزين نصلي له، وفي حد تاني بيقول صلوا من أجل أولادي لأنهم بعاد عن ربنا. يلي كل بعتوا لنا طلبات صلاة لأجل ناس قريبين منكم وأجل أولادكم ولأجل جيرانكم، اتحدوا معايا وإحنا بنصلي لهم دلوقتي لأن صلاتكم مؤثرة جدا. يا رب حط إيدك على كل اللي في أوقات صعبة، كل اللي موجودين في عاصف في حياتهم،
كل يا رب البعاد، كل اللي مش لاقيينك مرسال النفس، انت قريب وقريب للي بيدعوك الذين يدعوك بالحق. انت بتسمع تضرعهم فتخلصهم. حط قدامك كل طلبات الصالح رب بكل الاحتياجات، انت امين وصالح وتيجي في الوقت التمام. اشكرك لانك موجود وحي، سامع كل صلواتنا وبتستجيب في توقيتك الخاص. مبارك اسمك، امين. نفسي في نهايه حلقتنا اشجعك. واحدة ست كان عندها بنتها تعبانة قوي وكان عليها أرواح ومعذبة، وقالت له يا سيد ابنتي مريضة جدا، مجنونة جدا، تعبانة معذبة، ومحدش هيعرف يفيدها غيرك أنت. وانتوا عارفين نهاية القصة أن البنت اتحررت تماما بسبب إيمان مامتها. وأنا عايز أسيب معاك القصة ديت، إيمانك قوي لأجل كل اللي حواليك، اتشدد وتشجع، حط طلبتك قدامه واطلع بره نفسك دايما وصلي اللي حواليك وصدق أنه هتحصل أمور غير عادية في اسم الرب يسوع، حرية وشفاء وانطلاق من كل وقت صعب. ليك المجد يا رب لأنك صالح وموجود وبتخلص، في اسم المسيح آمين. ربنا معاكم. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوا، أشجعكم وابعتونا كل طلباتكم وصلواتكم، بنقراها وبنصللها في فريق كامل بيقرأ طلباتكم، حتى لو أنا ملحقتش أقراها في البرنامج، لكن في فريق بيقرأ وبيصلي واثقين أن الرب يعمل هو أمس واليوم وإلى الأبد. ربنا معاكم، نشوفكم ونتابعكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والساعة 6 مساء مع برنامج كلمة وصلوة.

وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب، ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت مليانة بالشكر لربنا، وكنت بقول له الكلمات دي: مهما شكرتك على اللي بتعمله معايا ما عنديش كلام يكفي أبدا، لكن بتواضع بقبل عطاياك الغالية ليا. ليك كل المجد والحمد، نعمة كبيرة إنك تتنازل وتتكلم ليا. برجع تاني أفتكر إني ملك ليك وحدك، دمك على راسي وذهني وجسدي كله، على مشاعري وقلبي، على كلامي ولساني، على وداني وكل كياني. مش عايزة في يوم من الأيام ذهني يقف عائق بيني وبينك أرجوك. مش عايزة القلق والتخوف من رأي الناس يخليني ما أعملش حاجات أنت عايزني أعملها، لمجرد أني عايزة أبقى في اللي الناس حواليا متعودة عليه. من فضلك ساعدني، ساعدني أستخدم ذهني وتفكيري معاك مش بمعزل عنك، عشان ما رجعش الورا في مرات أنت تكون عايزني أطلع فيها لقدام. بسلم لك ذهني وتفكيري اللي على طول شغال، امتلكه انت من فضلك، وخليه يدرك انك مرات هتديله أفكار بره الصندوق الضيق اللي متعود عليه، انك هتفتح لي شبابيك بتبص على منظر تاني خالص غير اللي محاصرني في الأرض دي، وعايزني اتملي بالإدراك ده. أنا بنتمي لعالم تاني خالص معاك. انت عايز ترفع عيني اللي مربوطة قوي بالأرض دي وتخليها تبص على واقع تاني سماوي إحنا بننتمي ليه، ويفضل في أذهاننا طول الوقت، ونكون مليانين بيه أكتر ما إحنا مليانين بالعيان اللي محصرنا ده. فالوقت الأطول إحنا بصين لفوق ممتلئين بفكر ومنطق السماء وبرؤية الرب للأحداث اللي بتحصل على أرضنا، عارفين دورنا فيها ايه، وشايفين قلب الرب تجاهنا ايه، عشان ما نتلخبطش ونبقى ماشيين ومش فاهمين. انت عايز تفك الحصار اللي على اذهاننا حتى واحنا بقالنا سنين في الايمان، كانه اتحبسنا في اللي متعودين عليه والمألوف بالنسبه لنا واللي شبه المؤمنين اللي حوالينا وبس، لكن ولا حتى دول انت عايزنا شبههم. انت دعينا نكون شبه يسوع، وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: كويس إنكم تحطوا ليكم مثل أعلى وتبقوا عايزين تتشجعوا بمسيرة حياته وباللي عملوا أو لسه بيعملوا، لكن دايما خليكم متيقظين وفاهمين إن كل اللي حواليكم دول بشر بيجتهدوا وبيحاولوا زيكم، وممكن يغلطوا برضو زيكم ويعملوا قرارات غلط أو اختيارات مش صح. لو حد منهم حصل منه كده ما تدينهوش وقتها، لكن اقف في ظهره وصليله. ما تشتكيش عليه، لكن حامي عنه من هجمات عدو الخير. ما ترفعوش الناس فوق قوي، وبعدين لما يعملوا أو يختاروا أمور تلخبطكم تسيبوهم ينزلوا على الأرض في عينيكم وسيرتهم تتكسر جواكم. اوزنوا الأمور واستخدموا عقلكم جنب مشاعركم، وشوفوا يسوع اتصرف ازاي مع تلاميذه في أوقات ضعفهم الجامدة قوي. يسوع قال لبطرس في لوقا 22 وعدد 31 الكلمات دي بعد ما أكل الفصح معاهم: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: يا سمعان يا سمعان، لقد استأذن الشيطان بأن يغربلكم كما تغربل الحبوب، لكنني صليت من أجلك لكي لا تفقد إيمانك، فبعد أن تعود إلي قوي إخوتك. الخدام حواليكم عليهم حرب شرسة بلا هوادة وبلا رحمة من عدو الخير، غربلة جامدة، وفي ناس بتصمد وفي ناس تفكيرها بيتلخبط وممكن تعمل تصرفات مش أحسن حاجة، وفي ناس بتسقط في تجارب، والكل محتاج سندة وصلاة بلجاجة. يسوع نبه بطرس لكنه كمان صلى عشانه، كان عارف إن التجربة اللي داخل عليها دي ممكن توصل بيه إنه يفقد إيمانه من إحساسه العميق بالفشل وإنه خزل يسوع. وهو اللي وقف في يوم من الأيام وقال له: أنت المسيح ابن الله الحي. إعلان قوي من الروح القدس كان ليه، هو نفسه هينكر ويكذب ويحلف إنه ما يعرفوش. انهار نفسيا وكأن صورته اتدشدشت في عينيه، وكان متخيل إنه نفس الشيء ممكن يكون حصل جوه يسوع ناحيته. عشان كده مقابلة يسوع ليه عند بحيرة طبرية بعد قيامته كانت قبلة الحياة اللي ردته تاني لمكانه ومكانته جواه، وصلحت الشرخ الرهيب اللي حصل في أعماقه. يعني يسوع مش بس صلى للقائد والتلميذ العظيم ده، لكن بعت له أكتر من رسالة طول الوقت تقوله: أنا لسه واثق فيك، أنت مكانك ما تغيرش جوايا، أنا مقدر إنك ضعفت وعايز أشددك. بعد القيامة مباشرة تيجي الكلمات دي للمريمات في مرقس أصحاح 16 وعدد 6: فقال لهن: لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. كان عايز يوصل رسالة لبطرس إنه متوقع وجوده وسط التلاميذ، عايز أشوفك معاهم، بيحاول يأكد له بكل الطرق: أنت زي ما أنت في عينيا، ما تيأسش من روحك. وحتى لما رجع تاني يصطاد السمك بعد ما يسوع قال له إنك هتكون صياد للناس، كان مقدر إحباطه اللي وصله لكده، وجه يشدد إيمانه من جديد ويحمله بمسؤولية جديدة ويوصل ليه إنه واثق فيه وبيرده لمكانه تاني بكل الحب، بيمسك بإيده ويسنده عشان يقوم من جواه ويرجع يتمم الدعوة اللي على حياته. ده يسوع لما بيتعامل مع ضعف تلميذ وقائد مهم. وانا عايز قلب يسوع ده يكون جواكم وانتم بتتعاملوا مع ضعفات القادة والخدام حواليكم. على قد ما بيستخدموا ويكونوا مؤثرين، على قد ما إبليس عايز يغربلهم. وانا عايز الكنيسة والجسد دايما يرفعهم ويحامي عنهم ويقف في ظهرهم ويطلب لأجلهم. ما تقفوش تتفرجوا عليهم لما يضعفوا، وتكتفوا إنكم تنقلوا الأخبار وتتكلموا عنهم. صلوا واطلبوا لأجلهم حتى لو هم مش شايفين أو مدركين للآخر إيه اللي بيعملوه وتأثيره. اطلبوا بتواضع ووداع حقيقية إن عينيهم تتفتح ويشوفوا ويرجعوا يقفوا في مكانهم الصح. ما تفتحوش أبواب لإبليس عليهم أكتر من اللي مفتوحة بالفعل. الشكاية بتعمل كده، خدوا بالكم ما تكونوش أداة في إيد العدو يستخدمها. أنتم مسؤولين معاهم وشركاء في الخدمة حتى لو مش بتقفوا جنبهم على المنابر. مسؤوليتك تصليله وتشدده وتشجعه وترفع إيده زي ما حصل مع موسى لما كان يشوع بيحارب. لما تسمع إن خادم وقع في أمر ما، اوعى في قلبك يبقى كل اللي جواك وكل همك إنك تثبت إن وجهة نظرك فيه كانت صح. ده باب كبير بتفتحه مش بس عليه لكن عليك أنت كمان، ممكن يدخلك في كبرياء أو دينونة أنت مش قدها. أستر عليه وصلي لأجله ولأجل نفسك حماية من السقوط. في أمثال 7 وعدد 26 يقول عن الخطية كده: لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وفي كورنثس الأولى أصحاح 10 وعدد 12 بيقول كده: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. خد بالك على أخوك وعلى نفسك، صلي عشانه وعشان نفسك، حامي عنه وعنك، وانتبه إن في عدو متربص بيه وبيك أنت كمان، والملكوت هو أنتم كلكم مع بعض، ما تقدرش لوحدك، أنت محتاج اللي جنبك واللي قدامك واللي وراك واللي على المنبر واللي قاعد في آخر صف، واللي بيخدم في خدمة ظهرة صليله، واللي بيخدم في خدمة في الخفاء صليله. توبوا عن روح الإدانة والمشاورة عن أخطاء الخدام، محدش مستفيد من الأمر ده غير عدو الخير، فما تديهوش فرصة. كاتب رسالة العبرانيين بيقول كده: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. خلوا جسد المسيح مكان آمن مليان بالحب والحماية، بالستر وبالصلوات والتضرعات، بعضكم لأجل بعض. صلوا لمرشديكم ومعلميكم اللي وضعوا حياتهم للخدمة، صلوا ليهم ولبيوتهم ولعائلتهم إنهم يحفظوا من الشرير، ولنفسكم أنتوا كمان. صلوا وقاوموا إبليس فيهرب منكم، واقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. آمين.

وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. في فترات كتيرة في حياتي كنت بسأل نفسي وأسأل الروح اللي جوايا، هو إيه مشكلة الكذب؟ يعني أنا لو اضطريت أني أكذب عشان أحل مشكلة ما بين اتنين، أو عشان أنقذ نفسي من موقف، أو علشان أنقذ نفسي من خصم في الشغل، أو حتى علشان أهلي ما زعلوش مني لأن اتأخرت عليهم مثلا على الغداء، إيه مشكلة؟ فين الضرر اللي هيقع عليا أو عليهم لو أنا قلت اتأخرت علشان كان في حادثة في الطريق؟ ايه المشكلة لو قلت المدير ان اتأخرت على الشغل نص ساعة عشان الجيران كانوا قافلين عليا في ركنة العربية؟ مين المضرور كده؟ بالعكس انا مضرورة لو قلت الحقيقة. عارفين زمان لما كان التليفون الارضي يتصل وكان الاهالي يقولوا لاولادهم قولوا نايم قولوا مش موجود، والعيال كانوا يروحوا يقولوا بابا مش موجود. لكن واه من لكن، كل مرة بقرأ قصة آدم وحواء وبسمع وعظة عنها بفهم قد ايه الكذب مضر، وإنه مفيش حاجة اسمها كدبة بيضة وكدبة سود. كل مرة بيعدي عليا يوحنا 8 والمسيح بيتكلم عن الحق اللي اليهود عايزهم يعرفوه ويثبتوا فيه، ويقارن بين الحق وبين الكذب والكذاب وأبو الكذاب، أدرك إن لا محال مفيش خلطة بين الكذب والحق، وإن الحق هو المسيح، وإن كل مرة بختار الكذب أياً كان السبب أو العذر أو النتيجة اللي أنا خايفة أواجهها، أنا باخد صف الكذب وباخد صف الكذاب. مش بس باخد صفه، ده أنا بكون بنته. عارف يعني إيه إن أنت بتعلن بنوتك وإنت بتعلني بنوتك لإبليس وبتعلني إنه أبوكي؟ أنت متخيلة، أنت متخيل إحنا بنعمل إيه في نفسنا؟ إحنا بنستخدم لغة بيستعملها أبو الكذاب، إحنا بندي لإبليس سلطان علينا، سلطان أبوة. هتقولي يعني مش من مرة، ايه المشكلة؟ ياريتها كانت مرة، ده مع الوقت بتكون لغتنا، وزي ما انتوا عارفين لغتك تظهرك. عارفة يعني ايه مع الوقت ان كلامي او كلامك يكون اغلبه كذب؟ يعني مع الوقت انا بكذب وانا بصدق كذبتي. مش بس كده، الشخص اللي قدامي لما بيسمع الكذبة بتاعتي دي بيحصل حاجة من الاتنين، يا اما بيصدقها وبيكمل حياته وبيبني عليها قرارات، والكذب اللي أنا قلته ده بيؤدي لنتائج تانية خارجة عن إرادتي وخارجة عن إرادته لأنه هو صدقني، أو بتتاخد الكذبة دي وهو بيكتشف أن أنا كذبت وبعد كده محدش بيصدقني والعلاقة دي بتتكسر، مش بس مع الشخص اللي أنا كذبت عليه، لأ كمان مع نفسي، لأني ما بقتش نفسي، بقيت صورة مزيفة مش أصلية مش أصيلة. عشان نفهم الضرورة دي تعالوا نبص على الله اللي مش خايف من حاجة ولا بيكذب ولا بيخبي، وإزاي الوضوح والشفافية بتاعته هي النور وهي الحقيقة، هي اللي بتشفي، هي اللي بتحرر من الظلم. أبونا السماوي، أنا بختار البنوة لي وبختار إن أكون بنتك، حتى لو النير شكله تقيل شوية، حتى لو مطلوب مني إن أقول الحق والحق ده احتمال يبقى سبب إني أتعب شوية، لكن أنا بختار الحق لأن أنا عارفة أن الحق بيحررني وبيحرر إخواتي في اسم المسيح، أمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

جمال بدل الرماد، أفراح بدل النواح، تسبيح بدل اليأس. هو ده اللي ربنا عايز يعمله معاك ومعايا النهاردة. كل اللي بيتقابل مع ربنا بيتغير، حياته بتتشقلب وحاله بيتبدل. كل اللي بيشوفك يا رب وروحه تتلامس مع روحك يتبدل. الحزين يخرج فرحان، القلقان بيخرج مطمن، الحيران يخرج مرتاح، الضعيف بيخرج قوي، المحبط بيخرج متشجع، والخاطي بيخرج متبكت وتايب. القعدة في محضرك يا رب تغير، تبدل حالي. مهما كنت جاي ضعيف، حيران، تعبان، موجوع، قلقان، لما أشوفك، لما عيني تتملي بجمالك، بحضورك أتغير. قلت اطلبوا وجهي، وجهك يا رب نطلب النهاردة. تعالوا نرنم مع بعض ونقول خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع.

أيوة يا رب، خلي حضورك يا رب يملى عنينا، مش عايزين يا رب نشوف غيرك النهاردة. ارفع عينينا يا رب من على نفسنا، ارفع عينينا يا رب من على كل حاجة يا رب قلقانة وتعبانة، ارفع عينينا عليك، عايزين نشوفك انت وحدك. عارفين يا رب لما نشوفك هنعرف نبص للأمور التانية يا رب بنظرتك انت. عايزين يا رب جمالك يا رب ياخد عينينا، عايزين نقول نفس طلبة داود: واحدة سألت من الرب إياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب أتفرس في هيكله. يا رب بنحبك، عايزينك وطالبينك، جايين يا رب نقدم لك يا رب ذبيحة تسبيح ثمر شفاه معترف بفضلك وبنعمتك. جايين يا رب زي ما احنا عارفين أننا مش لازم نتغير قبل ما نجيلك، جايين لك يا رب بكل مشاعر ملخبطة جوانا ونقول لك طالبينك، عايزين نشوفك، عايزين نديك المجد اللي يليق بملك الملوك ورب الأرباب، لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمك مسبح. مستحق يا رب أن تكثو أمامك كل ركبة ويعترف كل لسان يا رب فينا إنك رب لمجد الله الآب. جاي يا رب نديك المجد اللي يليق بملك الملوك ورب الأرباب، أسكن يا رب وسط تسبيحاتنا في اسم يسوع.

أي إله عظيم مثل الله، أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك، لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، قلوب الملوك كجداول المياه في يدك، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. أنت المبارك العزيز الوحيد، ملك الملوك، رب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. رنم معانا الكلمات دي

الجبروت والجلال والبهاء والمجد، لك كل ما في السماء والأرض، وقد ارتفعت رأسا على الجميع. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. أي إله عظيم مثل الله؟ يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها، يجعل القفر غدير مياه وأرضا يابسة ينابيع مياه. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. هو ده إلهنا، يا بختنا. طوبى لشعب الرب إلهه. الرب عال فوق كل الأمم.

رنم الكلمات دي بثقة إن إلهك عالي أقوى، لا مثل له بين الآلهة ولا مثل أعماله. عظيم هو إله قادر، كل شيء مستطاع عنده.

تخيلوا معايا أن الإله العالي ده خالق الأكوان، صاحب السلطان اللي بتدوب الجبال قدامه، يختارني أنا ويجي يدور عليا عشان يلبسني ثياب الخلاص. خلاني من حقي أتقدم بثقة لعرش النعمة عشان أنال رحمة وعون. اخترتني يا رب قبل تأسيس العالم، ميزتني، استأمنتني على اسمك، خدت كل اللي ليا واديتني كل اللي ليك، باركتني بكل بركة روحية في السماوات، عملت مني قديس وبلا لوم قدامك، خلتني ابنك ووارث للملكوت، اديتني الحق اني اقولك يا ابويا. مديون ليك ولنعمتك ولرحمتك، كل ما بص على روحي وبص عليك الاقي نفسي بركع واهتف، مبارك اسمك يا رب، كل ما في باطني يقول مبارك اسمك يا رب. كتب هاني روماني كلمات قال فيها: كان ممكن يا رب تختار الأقدس، كان ممكن تختار الأعظم، أو شخص بيعرف يتكلم، أو قلب إليك دايما مخلص، لكنك اخترت الأصغر واخترت المتروك على الهامش، ودعيته يكون ضمن العيلة تحت رعايتك يفضل عايش. وإيه يملك وجداني ساعتها إن غطاه النور والحب غير إنه يرنم ويهلل مبارك اسمك.

رب مديون ليك، مديون يا رب لمحبتك ورحمتك اللي قبلتني، اللي قبلتني زي ما انا، مش لاني كويس لكن لانك انت، انت يا رب، انت اله عظيم، مبارك اسمك يا رب. حياتي كلها يا رب اعيشها مديون ليك يا رب. اشكرك على الرجاء اللي ليا فيك وعلى يقين الحياة الأبدية. اشكرك يا رب.

أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم ولقاء جديد وبرنامجنا حكمة سماوية. في ثلاث أصفار في الكتاب المقدس اسمهم أصفار الحكمة، عندنا سفر أيوب وعندنا سفر الأمثال وعندنا سفر الجامعة. احنا في البرنامج بتاعنا بناخد سفر الأمثال، كل واحد فيهم بياخد الحكمة بمنظور مختلف. منظور سفر الأمثال هو الحكمة العملية، ازاي اعيش حياة صحيحة مظبوطة في كل جوانب الحياة، وده اللي احنا ماشيين فيه في البرنامج بتاعنا واحنا ماشيين في تأملات في سفر الأمثال. احنا في صح 10 وهقرأ 3 ايات من الاصحاح ده. بيقول كده في أمثال 10-19: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، اما الضابط شفتيه فعاقل. لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. شفة الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. فعدد 32 يقول كده: شفة الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. طبعا واضح أن الحلقة دي عن الكلام واللسان، وغالبا هناخد أكتر من حلقة عن الكلام واللسان. في سفر الأمثال في 101 مرة، يعني أكتر من 100 مرة بيتكلم عن اللسان والكلام. في 13 مرة عن اللسان، 49 مرة عن الفم، 28 مرة عن كلام، 7 كلمة كلمة، 4 مرات كلمة كلمات، أكتر من 100 مرة عن الكلام واللسان. غالبا الراجل العادي أو الإنسان العادي بيتكلم 7000 كلمة في اليوم. المرأة طبعا بتكلم كام كلمة؟ 20000 كلمة، يعني 3 أضعاف الراجل. ما تزعلوش مني يا أخوات. الشخص فينا بيقول في دقيقة من 100-150 كلمة. قد ايه الكلام مهم، قد ايه الكلام محتاجين ان احنا نتعلم عنه. احنا مهم قوي نختار كلامنا، لانه بيقول مثلا في اصحاح 16-24: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. الكلام الحلو ليه تأثير ايجابي رهيب علينا، فبيقول عنه ان هو حلو للنفس وشفاء للجسد. يعني في تأثير بدني لكلامنا، تصدقوا الحكاية دي؟ يعني الصحة الجسدية والنفسية مرتبطة بالكلام اللي بنسمعه. الكلام الحلو بيرسم صورة حلوة للشخص عن نفسه، الكلام الحلو بيحسن الصحة. جزء من علاج المرضى تصدقوا هو الكلام الحلو المشجع. عشان كده أنا بشجعك تتعلم وتتعلمي إن إحنا ننتقي كلامنا ونقول كلام حلو دايما للناس اللي حوالينا. يقول كده في أمثال 12-18: أما لسان الحكماء فشفاء للزوجة، للأولاد، لشركاء العمل. ده حتى لو حد مغموم وحد منحني وعنده مشاكل. بيقول كده في أصحاح 12 برضو آية 25: الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. احنا محتاجين نتعلم نقول كلام مظبوط وننتقي كلامنا. انا عايز اقولك احلى كلام ممكن انت تسمعه وانا اسمعه ونتعلم منه هو كلمة الله. في مزمور 19 آية 10 بيقول كده: احلى من العسل وقطر الشهاد. إذا كنا عايزين نتعلم نتكلم صح محتاجين نسمع الكلام الصح اللي هو كلمة الله. نتقابل في حلقات تانية عشان نتكلم عن أهمية الكلام واللسان. الرب معكم.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. أعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم. لأنه بي تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتنادي عابر السبيل المقومين طرقهم: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ، ولا يعلم أن الأخيلة هناك، وأن في أعماق الهاوية ضيوفها.

المصريين في كلامهم بيستخدموا الشمس عشان يوصلوا معاني مهمة، بيحطوا الشمس في عبارة ليها معنى. فلما اليوم يبقى كئيب ومتضايقين يقولوا يوم ما طلعتلوش الشمس، لأنهم بيحبوا الشمس قوي. ولما يحبوا يوصفهم مكان مستحيل حد يوصله أو حتة خفية بيقولوا مكان ورا الشمس أو رايح ورا الشمس. سليمان استخدم الشمس برضو في سفر الجامعة لكن بطريقة مختلفة، استخدم 29 مرة كلمة تحت الشمس عشان يوصل معنى مهم جدا، حاجة هو كان شايفها تحت الشمس.

كلمة تحت الشمس اللي استخدمها سليمان في سفر الجامعة هي بتشرح منظور سليمان الأرضي، لأن كل حاجة على الأرض هي فعلياً تحت الشمس. سليمان قعد يبص على كل حاجة موجودة على الأرض، كان حاطط الشمس هي المقياس اللي يبص تحته، هو ده السقف اللي مش هيطلع فوقيه. فقعد يتأمل في كل حاجة بتحصل تحت الشمس. 29 مرة بيحكي لنا عن حاجات بتحصل تحت الشمس، حاجات لما جمعهم كلهم على بعض طلع بنتيجة قوية جدا، باطل أباطيل والكل باطل، إن كل ده ملوش لازمة. شاف الغنى وشاف الحكمة وشاف الحياة وشاف الموت، اتكلم عن الثروات واتكلم عن التاريخ واتكلم عن الحكماء واتكلم عن الجهلاء. هو لف لفة كبيرة قوي في الأرض وحب يدور على معنى، في النهاية طلع بكلمة باطل أباطيل. الإنسان اللي عايش تحت الشمس هو محدود في إدراكه ومحدود في مفهوميته ومحدود في نظرته لو فضلت بس تحت الشمس، لكن في اللحظة اللي بيقرر فيها أنه يرفع عينيه فوق الشمس عشان يشوف الله خالق الكل، في اللحظة دي المنظور بيتغير، في اللحظة دي الإدراك بيتغير، في اللحظة دي كل حاجة على الأرض بيبقى لها معنى تاني، بتبقى الحياة بدل ما هي باطلة بتبقى فرصة لتمجيد الله، وبيبقى الموت بدل ما هو نهاية قصة هو بداية حياة أبدية، وبيبقى التعب بدل ما هو باطل بيبقى تعب لإكرام الله، تعب عشان أتمم مشيئة الله في الأرض. فهم معنى تحت الشمس مهم جدا عشان نفهم اللي كان سليمان بيقصده وبيقوله في سفر الجامعة. كان سليمان بيوضح أن كل المجهودات البشرية ممكن تكون عديمة القيمة النهائية لما بيتم التعامل معها بس وكأنها مطلقة، لكن لما بنشوف التعاملات البشرية وكل حاجة بتتم تحت الشمس على أنها جزء من خطة أكبر أساسها فوق الشمس، أساسها الله خالق كل شيء، الوضع بتغير. أنا النهاردة بدعوك أنك ترفع عينيك فوق شوية، فوق الشمس، وتشوف أن هناك إله حكيم، صالح، محب، متحكم، للقدرة، للقوة، للسلطان. مكتوب عنه أنه ليه السماء وليه الأرض، ليه المسكونة والساكنين فيها، ليه الليل، ليه النهار. هو إله عظيم، إله قدوس، إله مهوب، إله ما خلقش الدنيا وسابها تمشي لوحدها، لا هو مسيطر على كل شيء. لو أنت هتفضل زي سليمان عينيك حدودها تحت الشمس هتشوف حاجات كتير قوي ملهاش معنى، ملهاش قيمة، تعب على الفاضي، لكن لو عينيك اترفعت شوية لفوق وقدرت تشوف الله العظيم المتحكم في المشهد هتقدر تشوف كل حاجة تحت الشمس بمعنى تاني. بولس بيقول في كلوسي 3: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. احنا مطالبين نعيش على الأرض ونستمتع بكل عطايا الله الجميلة لينا فيها، احنا لينا دور هنا، لكن حاجة مهمة قوي واحنا عايشين على الأرض ان عينينا تعدي حدود تحت الشمس وترى ما فوق، نهتم بما فوق. تبقى كل حاجة بنعملها على الأرض احنا شايفين كويس ان اللي بنعمله هنا ليه مردود في الأبدية، لنظرة فوق مختلفة عن اللي شايفينه هنا. لكل واحد عايش تحت الشمس بيبص تحت الشمس بس، النهاردة ارفع عينيك فوق شوية لترى خالق كل شيء وترى حياتك بطريقة مختلفة وتستمتع مدة أيام حياتك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

تلاميذ المسيح أكتر ناس بيدوني أمل في التغيير. المتسرع اتغير، الشكاك اتغير، اللي بينفسن واللي بيقارن اتغير، والأناني اتغير. المسيح كان مستحمل كمية من الاستفزاز والغرابة في ردود أفعالهم وكلامهم بشكل رهيب، لأنه كان مصدق فيهم وفي اللي جاي. العلامة الفاصلة في تغييرهم كانت الصليب والقيامة، لما اكتشفوا إن الملكوت أكبر بكتير من دوائرهم الشخصية الذاتية الأنانية. كمان صعود المسيح كانت نقطة تحول، لأنهم أدركوا إنهم بيكملوا تجسد المسيح، بيكملوا دوره، وإن اللي اتجسد ما ماتش. دايما في أمل في التغيير حتى لو على المهل، وإن النضوج دايما بيجي من رحم المعاناة.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيز المستمع، ومبسوط قوي قوي ان اتقابل معاك في آية وفكرة جديدة. وآيتنا النهاردة موجودة في سفر يشوع اصحاح 6، وده اصحاح جميل مرتبط في اذهاننا بقصة أريحة وأسوارها. حقيقة الرب قال ليشوع في إصحاح 6 وعدد 4، قال له كده أنه 7 كهنة يحملون أبواق الهتاف 7 أمام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات. 6 أيام كل يوم لفة، في اليوم السابع تدوروا 7 مرات. حقيقة حاجة عجيبة قوي، كل يوم الصبح يقوم مجموعة من الكهنة والشعب وهم شايلين التابوت وبيلفوا حوالين أسوار أريحة، اللي يقول عنها إن كانت مغلقة مقفلة. وكانت أسوار أريحة دي أسطورة في الحياة، بيقول عنها في التاريخ كانت عرض السور من 12 ل 16 متر، وكان لدرجة إن هم بيبنوا بيوت فوق السور، بيت رحاب كان فوق السور. في الحقيقة نعمل إيه في الأسوار العالية؟ قال لهم كل يوم هتلفوا لفة تهتفوا وتعظموني، اليوم السابع هتلفوا 7 مرات. حقيقة قعدوا كل يوم 6 أيام، كل يوم لفة الصبح، بعدين يريحوا تاني يوم لفة لحد اليوم السادس. اليوم السابع بدأوا الصبح بدري، وبدأوا كل يوم يعني ده يوم مختلف عن كل يوم، كل يوم كانوا يلفوا لفة، لكن اليوم السابع دي 7 مرات. لفوا اللفة الأولى والتانية والتالتة والخامسة والستة، بس في الحقيقة ولا طوبة اتحركت من السور. بس فوجئوا فهم في اللفة السابعة رقم 13، ورقم 13 في أغلب دول العالم بيعتبروه رقم النحس ورقم مش حلو، لكن في كلمة الله رقم 13 هنا في أسوار أريحة رقم النصرة، وتلاقيه مع يوسف تلاقيه رقم الملك بعد 13 سنة، ومع داود اتمسح وملك بعد 13 سنة. رقم ده ليه مدلول تاني خالص في كلمة الله. ما عندناش احنا تفاؤل والكلام اللي العالم بيعتقد فيه. مرة 13 وهم بيعلوا الرب، فوجوا ان الرب بيفتح الارض والاسوار بتنزل في مكانها. لحد لفة 12 ما كانش فيه واحدة من القوالب او الحجارة بتاعت السور اتحركت. ويمكن عزيز المستمع تكون بتلف بقالك وقت وإيمانك خار، قلت يعني معقولة؟ بقالي وقت بصلي، 10 سنين بصلي، بقالي وقت بصلي لأجل الأمر ده، لكن ولا حاجة اتحركت. نفسي أقولك ببساطة قلب وانت بتسمعني النهاردة، كمل، لأنك احتمال تكون في اللفة الأخيرة. كمل، لأنه قربت خلاص، واللي محدد من قبل الرب أن الأسوار هتنزل في مكانها. مش الأسوار اتهدت، لا، ده ربنا كان بيفتح الأرض والأسوار تنزل تنزل تنزل لحد ما ربنا ساوى الأسوار بالأرض. والعايز أقوله لك عزيز المستمع، ربنا عنده خطة ليك وعنده أمر عظيم ليك، لكن تكمل بإيمان وتلف حوالين الأسوار، عشان ربنا الوقت اللي جاي هيمتعك بالنصرة ويمتعك باختبار الغلبة. بس كمل بإيمان، كمل بإيمان، كمل بإيمان، لأنه اللي على قلب ربنا ليك أن الجبل اللي واقف قدامك والأسوار العالية اللي قدامك ربنا هيصنع معاك نصرة. عظم الرب وعليه قدام كل جبل، رنم وسبح وثق أن ربنا هيساوي الأسوار بالأرض. والجبل العالي اللي قدامك تقدر تقوله من أنت أيها الجبل العظيم، أمام زروبابل تصير سهلا. أصلي ليك تكمل بإيمان للأمر اللي صليت من أجله سنين، وانتظر الرب، لأنه اللي على قلب ربنا ليك أنه هيتمم ليك النصرة ويديك الغلبة. وتقابل معاك في آية وفكرة جديدة. الرب يحفظك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

يمكن من أهم مظاهر العيد والأعياد عامة بالنسبة لنا، لو أي حد بيخش على السوشيال ميديا ويقعد يتفرج إيه أهم مظهر مظاهر العيد وبالأخص ليلة العيد، ساعدوني إيه أكتر حاجة من معرفينا في ليلة العيد؟ في الأغلب بتكون عزومة العيلة والتجمع، العيلة كله مع بعض علشان ناكل أكلة حلوة مع بعض ونحتفل بالعيد. أنا فاكر كويس قوي بناتي ليلى وفريد عندي من 10 توينز لما كانوا صغيرين، واحنا رايحين يوم العيد عند والدتي عشان نتغدى غدوة العيد، نبقى واحنا داخلين العمارة عارفين داخلين وعارفين ريحة ملوخية، لا دي فتة النهاردة، متخيل انتوا كلكم مدركين الريحة دي؟ الريحة دي بتمثل جزء أساسي من العيد، واحنا مطبخنا الشرقي طبعا يعني ما نتوصاش من التوم والبصل والحبشتك، انا مش عايز اجوعكم دلوقتي خلاص، قربنا. لكن الريحه الطاغيه دي والعشا واللمه دي فكروني بلمه شبهها كانت من 2000 سنه، كانت احتفال بالعازر اللي قام من الموت. كان عاملين عشا ومرتا موضبه، طب مرتا عارفين دايما، مرتا دايما ايه مشغوله بالعشا، كانت عماله توضب العشا عشان الناس اللي جايه تحتفل بالعازر اللي قام من الاموات، وكان يسوع موجود. ومكتوب ان مريم سابت العشا وجابت طيب ناردين غالي الثمن وكسرت الطيب ومسحت رجلين يسوع، ومكتوب كده في الكتاب بروح، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الكتاب والروح القدس ما كتبوش عن امتلأ البيت من رائحة اللحم أو العشاء أو الأكل أو أي أعمال اتعملت للترحيب بالناس الموجودة والترحيب بالرب يسوع، لكن قال إنه البيت كله اتملى برائحة الطيب. عارفين ليه؟ لأنه رائحة الطيب اللي اتقدمت من قلب بيحب، اتقدمت من قلب مريم اللي جاية كان همها أنها تقدم كل حبها. رب يسوع قال أنها عملت كده لتكفينه عشان بتحبه وعايزة تكون جنبه طول الوقت عند رجليه. يمكن احنا مشغولين وبنخش على سنة جديدة دايما بنفكر في التو دو ليست، بنسمع دايما لازم يكون عندك لستة حاجات عايز اعمل ايه السنة دي، غالبا اول اتنين لازم اخس ولازم اعمل رياضة. متفقين كلنا متفقين مع بعض على الموضوع ده، غالبا بعد اسبوع التاني بننسى اول اتنين دول والباقي بقى ربنا يستر. حياتنا بقت تو بي، حياتنا بقت دايما لازم نعمل حاجة، لكن نسينا ان احنا لازم نكون حاجة، نسينا ان احنا عشان نتغير حقيقي لازم نتغير من القلب، نسينا ان التغيير الاساسي هو قلب بيطلب الله كل يوم. عارفين والدتي لما تخش مطبخ توضب الاكل وتطلع تحضننا، انا بكون عارف كويس قوي هي كانت اني طبخه في اللحظه دي، لان وجودها وسط المكان وجودها وسط الريحه دي بتلزق فيها. ومكتوب عننا ان احنا رائحه المسيح الزكيه، مطلوبين ان احنا نلزق فيه كل يوم، نقعد معاه كل يوم الصبح عشان نقدر نفك السلاسل الربطانه، نقدر فعلا نيجي نقدم ذواتنا ونفسنا، نيجي نحاول نكون شبهه وعلى صورته قبل ما نيجي نقدم مجرد عطايانا وخدماتنا وغيره وغيره. قلب بينبض من جديد، قلب حقيقي عايزه وبيطلبه من جديد. ده صلاتي، يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. دي صلاتي لنفسي وليكوا السنة دي.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة. سعيد أكون معاكم ومبسوط وإحنا بنقرأ في البط صلاة كتير الرب بيتمجد من خلال صلواتنا وبيسمع ويستجيب في أوقاته. نفسي أبتدي بأخت بعتلنا بتقول محتاجة صلاة، كان نفسي أطلع حامل الشهر ده ولكن خاب أملي، وأنا في السن 40 عندي أمل في ربنا أنه يستطيع من أجل أني أكون حامل ويديني طفل. أنا عايز أصلي لكل حد مشتاق للطلبة ديت، كل حد حس أنه الوقت فات. عندي قصص كتيرة من الكتاب مع حضراتكم عارفينها، عندي اللي ولدت وهي عاقر بقالها سنين، مامة صمويل، وكمان سارة وهي في سنين متقدمة، والكتاب يقول كده: وبعد وقت السن ولدت عشان حسبت الذي وعده أمين وصادق. صدقي تماما يا اللي بتسمعيني النهاردة وعندك أكتر من 40 سنة، يعني سارة ولدت وهي كبيرة قوي وعندها 90 سنة وما قلقتش لأنها كانت عارفة أن اللي وعد أمين. يا رب صلي لأجل بطون تمتلئ، يا رب صلي يا رب أنه مش بس يخلفوا أولاد علشان يجيبوا أولاد للدنيا، لكن يتعهدوا أن هم يكونوا أولاد للرب، ينظروهم ليك يا رب زي ما عملت حنة ونظرت ابنها ليك. مش شرط بطريقة العهد القديم أن هم يسيبوهم في الكنيسة والهيكل، لكن يربوهم بمخافة غير عادية، يكونوا يا رب أولاد وبنات صالحين ليك وخدام ليك أنت، يجيبوا لك نفوس كتيرة قوي في حياتهم ويعرفوا أن هم جم بمعجزة. في اسم المسيح أمين. عندنا طلبات كتير من أجل الشغل، وعندنا كمان أسئلة كتير، هو ليه أنا مش لاقي شغل وظروفي صعبة؟ أنا عايز أصلي لأني ما عنديش إجابات لأوقات صعبة كتير بتعدي فيها، لكن لأجل كل واحد في ضيقة، لأجل كل واحد ما عندوش إجابات قوية لأجل الوقت الصعب اللي هو بيعدي فيه. حد بيقول أنا باخد معونة من الكنيسة 1000 جنيه ومش مكفية حتى أولادي، وأولادي في ثانوي عام ومش عارف أجيب لهم حتى احتياجاتهم، وأنا مش قادر أشتغل وما عنديش شغل. فعلا ده وقت صعب وقلبي معاك جدا، ويمكن ما عنديش إجابات للوقت الصعب اللي أنت بتعدي فيه، لكن عارف أنه موجود وبيسمع صلواتنا وحاسس بينا قوي قوي قوي. يا رب أشكرك من أجل قلبك العافي الكبير، أشكرك من أجل حضنك اللي بيسعنا كلنا. مين غيرك يا رب يعرف أدق تفاصيل حياة كل واحد؟ مين غيرك يا رب حتى وإحنا مش فاهمين أنفسنا يا رب ومكتئبين كده جوانا، ويمكن بنمثل أن إحنا مبسوطين لكن جوانا تعبان، مين غيرك يحس بينا؟ بحط قدامك يا رب كل شخص بعت يطلب أنه يفهم، وبعت أنه يرتاح، وبعت أنك تبعت له. أنت تعرف تبعت، أنت فيك الكفاية، أنت صالح قوي يا رب، وأنا بهدم كل شكاية من عدو الخير عليك، وبعلن أنك صالح وإلى الأبد رحمتك، وإلى دور فدور أمانتك، وبطلب يا رب معونة لكل شخص محتاج في الأيام دي. في اسم يسوع أمين. حد بيقول كده: أنا خطيتي هي الشهوة، وأنا نفسي الشهوة تخلص من حياتي وأحب الرب يسوع بكل قلبي وأقرأ الكتاب المقدس، لكن أنا فيها ضعفات وخطايا كتير، بحاول أتوب وأقدم توبة للرب علشان أبعد عن هذا الشر. صلوا من أجلي. ربنا مش محتاج أنك تبقى كويس عشان تروح له، روح له وانت هتبقى كويس. الجملة دي سمعتها من سنين طويلة وأثرت في حياتي جدا، ومن ساعتها وأنا مش بحاول أبقى كويس علشان أروح لربنا، أنا كل ما أحس أن أنا مش كويس بجري عليه وهو بيخليني كويس. يا رب أنا بصلي لأجل كل واحد إبليس ضحك عليه وقال له نظف نفسك قبل ما تروح لربنا، خليك كويس، خليك أحسن، أنت ما ينفعش تروح له وأنت مبهدل الدنيا وعكك الدنيا ووقع في شهوة وخطايا جنسية كتير. أنا بصلي يا رب لأجل كل واحد حس أنه بعيد يتقابل معاك، ولما يتقابل معاك هيتقابل مع حب غير عادي ورحمة غير عادية. يا رب قابل الكل بيك، بنحبك وبثق جدا في صلاحك ومحبتك وغفرانك اللي شفناه على عود الصليب يا رب من أجلنا. مبارك اسمك أمين. حد تاني بيقول: سلام المسيح يكون معاكم، يبارك خدمتك، أرجوكوا طلبة صلاة من أجلي أنا والأولاد وبناتي إن رب يغير كل شيء في حياتنا، لأن حياتنا بقت صعبة قوي وأوقاتنا مش عارفين نقدمها قدام ربنا. حد تاني بيقول: صلوا من أجل حد قريب ليا قوي ومريض وأنا مش عارف أصلي له، صلوا له أنتوا. أنا عايزك أنت دلوقتي تصلي معايا مش بس لأجل الشخص اللي أنت بعت علشان نصلي له، لكن في حد تاني بيقول أنه بيعاني من جلطة عايزين نصلي له، وفي حد تاني بيقول صلوا من أجل أولادي لأنهم بعاد عن ربنا. يلي كل بعتولنا طلبات صلاة لأجل ناس قريبين منكم وأجل أولادكم ولأجل جيرانكم، اتحدوا معايا وإحنا بنصلي لهم دلوقتي لأن صلاتكم مؤثرة جدا. يا رب حط إيدك على كل اللي في أوقات صعبة، كل اللي موجودين في عاصف في حياتهم،
كل يا رب البعاد، كل اللي مش لاقيينك مرسال النفس. انت قريب، وقريب للي بيدعوك، الذين يدعوك بالحق. انت بتسمع تضرعهم فتخلصهم. حط قدامك كل طلبات الصلاة يا رب بكل الاحتياجات. انت امين وصالح، وتيجي في الوقت التمام. اشكرك لانك موجود وحي، سامع كل صلواتنا وبتستجيب في توقيتك الخاص. مبارك اسمك، امين. نفسي في نهاية حلقتنا اشجعك. واحدة ست كان عندها بنتها تعبانة قوي، وكان عليها أرواح ومعذبة، وقالت له: يا سيد، ابنتي مريضة جدا، مجنونة جدا، تعبانة معذبة، ومحدش هيعرف يفيدها غيرك أنت. وانتوا عارفين نهاية القصة، أن البنت اتحررت تماما بسبب إيمان مامتها. وأنا عايز أسيب معاك القصة ديت. إيمانك قوي لأجل كل اللي حواليك، اتشدد وتشجع، حط طلبتك قدامه، واطلع بره نفسك دايما، وصلي اللي حواليك، وصدق أنه هتحصل أمور غير عادية في اسم الرب يسوع، حرية وشفاء وانطلاق من كل وقت صعب. ليك المجد يا رب، لأنك صالح وموجود وبتخلص، في اسم المسيح أمين. ربنا معاكم. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوا، وأشجعكم وابعتونا كل طلباتكم وصلواتكم، بنقراها وبنصللها. في فريق كامل بيقرأ طلباتكم، حتى لو أنا ملحقتش أقراها في البرنامج، لكن في فريق بيقرأ وبيصلي، واثقين أن الرب يعمل هو أمس واليوم وإلى الأبد. ربنا معاكم، نشوفكم ونتابعكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والساعة 6 مساء مع برنامج كلمة وصلوا.

وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. جيش كامل واقف مرعوب من بعبع اسمه جولياط، وداود الصغير واقف بيقول: هو مين ده عشان يعير صفوف الله الحي؟ هو كده أحياناً الخوف بيخليك شايف اللي قدامك كأنه جبل لا يهزم، والإيمان بيخلي الجبل ده يبان كأنه فرصة للنصرة. داود رفض يلبس درع شاول، لكن لبس إيمانه وخد خمس حجارة ملساء. السخرية كانت من كل ناحية، جلياط بيضحك، إخواته بيوبخوه، لكن داود كان شايف اللي الجيش مش شايفه، كان شايف حضور الله. المعركة ما كانتش سيف لسيف، كانت إيمان قدام خوف. داود ما استخدمش غير حجر واحد، لأن الإيد اللي رمته كانت إيد الله، وكان واثق من كده. جلياط وقع بحاجة بسيطة جدا، لأن قوة الله كانت هي اللي بتحارب. عدوك مش بالقوة اللي هو رسمها، هو بس بيستغل خوفك. واجه عمالقة حياتك، الفشل، المرض، الوحدة، باسم الرب، وهتكتشف إن الحجر الصغير كان كفاية جداً إنك تهزمهم، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا، صموئيل الأول 17:47. المعركة مش معركتك، دي معركته هو، هو بيحارب عنك. لما بتشتد الحرب علينا بيميل قلبنا دايماً إنه يقعد يعد السيوف والتروس اللي إحنا بنملكها، فبنخاف لأننا بنلاقيها قليلة. لكن داود في اللحظة دي نقل المعركة من الأرض للسماء، الحرب للرب، يعني إن الله هو القائد المسؤول عن النتيجة، هو اللي خطط وهو اللي هيحمي وهو اللي هينهي الأمر. أنت مش وحدك في ميدان المعركة، أنت بس أداة في إيده اللي هو اختارها ليظهر بيها قوته. يدفعكم ليدنا، الإيمان هنا مش في قوة إيد داود، لكن في أمانة إيد الله اللي هتسلم له النصر. فالحب المحرر هنا بيقولك لما تشوف جلياط في حياتك واقف كده وبيصرخ وبيهدد، ما تردش عليه بكلامك، رد عليه بكلام إلهك، علي إلهك عليه، قل لمشكلتك: انت كبيرة في عيني، لكن انت ولا حاجة قدام اللي ماسك إيدي، قدام إلهي. ارتاحي، القائد مش بينام، والحروب الصعبة هي اللي بيطلع منها أعظم المعجزات. ما تحاولش تقلد حد في معركتك، البس درعك انت، درع الإيمان البسيط: أنا اللي بحارب عنك، صدقها،
صدق حقه، صدق كلمته. والعملاق اللي مخوفك النهاردة بكرة هيكون تحت رجليك. أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. صموئيل الأول 17:45. صدق وعيش الحق. أشعياء 41:10 بتقول: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. الله يعلم أن الخوف بيخلينا نبص يمين ويسار زي ما عمل داود بالظبط وقعد يبص للعمالقة، لكن بيطلب منا تركيز عليه وحده برضو زي ما عمل داود. قد أيدتك، فعل هنا ماضي، وكأن المعونة صدرت بالفعل والموضوع انتهى حتى قبل ما تبدأ المعركة، حتى قبل ما تبدأ أنت معركتك. بيمين بري، اليمين هنا رمز القوة والسلطان، يعني أن الله يضع ثقله كل وراءك. لا تخف، خلي عينيك على الحق، ثق فيه. دايما لما تخاف اجري على حق ربنا وكلمته وازرعها في قلبك وامشي بيها وحارب حربي أنت يا رب. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. الوقت اللي فات كنت بسمع أخبار كتيرة جدا صعبة قوي قوي، فكنت بقول يا رب أعبر بينا الوقت ده وسط كل الأخبار الصعبة والأمور المتعبة اللي عمالين نسمعها من كل اتجاه. بترجاك يا رب فعلا، الناس تعبت وعمليات بتتعمل وناس انتقلت وناس حزينة والاقتصاد صعب والموضوع بقى زيادة قوي، لكن انت أكبر وأعظم من كل الأمور دي كلها. انت أب حقيقي وصالح، الأخبار صعبة ووحشة، لكن أنت جميل وحنين، أب بحق وحقيقي. إبليس طايح في الأرض دي، بس لولا مدت إيدك كانت أمور أصعب قوي حصلت. وده اللي أنت عايزنا نفهمه الوقت ده، إيدك الممدودة هي اللي حايشة أمور كتيرة قوي، لأن هيجان إبليس عظيم على الأرض دي. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس، هو عارف إن وقته قرب وعايز ياخد معاه أكبر عدد ويوجع قلبي عليهم، وعايز ولادي يشكوا فيا وفي صلاحي وفي عنايتي وفي أمانتي، فعمال يخبط بكل قوته. هو ليه سلطان على الأرض دي بانتخاب أتباعه اللي ماشيين وراه، واللي بأعمالهم الشريرة مديين ليه قوة وسلطان كبير، ومستدعيين جنوده يكونوا على الأرض بيعملوا مشيئته الشريرة وبيساعدوه يحقق أهدافه دي بخضوعهم ليه. وبصلاة ولادي ومسكتهم فيا بيدوني الفرصة أتحرك على نفس الأرض دي بتفويض رسمي منهم، وبيستدعوا الملائكة تكون بتنجز أعمالي وتحقق معاهم مشيئتي الصالحة والكاملة والمرضية على الأرض. وأنا عايزكم تصلوا تصلوا تصلوا وما تستقلوش أبدا برفعة قلوبكم قدامي. دي الأرض الشرعية اللي بتدوهالي عشان إيدي تتحرك في الأمور لخيركم الأبدي والأرضي. وإبليس عايزكم تحبطوا وتوقفوا وتحسوا هي هتفرق. آه هتفرق، عشان أنتم مش شايفين اللي حاصل في الأجواء الروحية. إذا شايفين حرب جامدة على الأرض، فأضعاف أضعاف أضعافها دايرة في العالم الروحي، رياسات وممالك عمالة الطاحن. واللي واصل ليكم اللي شايفينه كتير قوي ده، لولا ايدي الممدودة والصلوات المرفوعة من ولادي الأمنة كان زمانه بقى أضعاف مضاعفة. وقوتكم الحقيقية هي ثباتكم في يسوع وانتم لابسين سلاحكم ومنتبهين، صلواتكم المرفوعة لأبوكم اللي مصدقين فيه بكل قلبكم. في الصليب يسوع حسم حرب الإنسان في علاقته بالسماء وعلاقته بأبوه السماوي الأصيل، وشق الحجاب للأبد، وخطف من إيد العدو مفتاح السجن اللي سجن فيه البشرية، وفتح الباب وادى الحرية للناس إنها تخرج. وفي خرجوا وأدركوا، لكن في كتار فضلوا في السجن مقصورين وحتى مش عايزين يسمعوا إن ليهم حرية يخرجوا، وهو زين ليهم السجن بطريقة تخليهم ما يدركوش إنهم مقصورين وحريتهم مسلوبة. ودول اللي مدين العدو شرعية للتواجد على الأرض، ولما بيساعدوه في نوع أعماله الشريرة بيزودوا سطوته عليهم وشره على العالم، وبيقووه وبيضرب فيهم وبيهم اللي حواليهم، وبيلوس الجو الروحي في العالم. عشان كده وقفتكم مهمة جدا، وإدراككم لسلطانكم واستخدامكم ليه مهم جدا. وقفتكم في الصغر عن العالم وعن اللي حواليكم مفتاح كبير قوي في تدخل إلهكم السريع على الأرض. وأنا عايز أنقذ ونجي وأعبر بالناس لبر الأمان، عايز التحرير والشفاء والنور والحياة والخير والفرح والسلام، الحب والتحنن والرحمة لولادي وللغلابة المقصورين حتى في إيديه. أنا عايز أتحرك بكل قوة، وإنتم إيدي ورجلي وصوتي اللي بنادي بيه على البعاد المغيبين واللي تايهين واللي مش عارفين يرجعوا ازاي، اللي فقدوا حريتهم وإرادتهم. أنتم المكان والهيكل اللي بحل فيه وبسكن فيه، أنتم الجسد الحقيقي اللي لي على الأرض. الحرب صحيح شرسة، لكن أنا معاكم ومفيش حاجة تقف قدامي. مش عايز الخوف والانزعاج يدخل ليكم، مش عايز القلق والتوتر يتسرب جواكم. وهأكد عليكم الكلمات اللي قالها يسوع لما لقى التلاميذ منزعجين قبل الصليب وابتدوا يخافوا، في يوحنا 14 وعدد 1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وفي الترجمة المبسطة بتقولها كده: لا ينبغي أن تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله دائما وآمنوا بي. تصديقكم فيا وفي مكانتكم عندي وفي اللي عمله يسوع عشانكم على الصليب هو الضمانة الوحيدة في الأوقات دي، هو اللي يشددكم ويطمنكم ويملاكم بالإيمان اللي فعلا يكون ليكم كترس. الكلمات دي موجودة في أفسس 16 وعدد 6، يقول بولس الكلمات دي عن الإيمان: حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: واحملوا الإيمان ترس في كل وقت، لأنه به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة. الإيمان مش هيمنع السهام بتاعت الشرير إنها تخرج من عنده، لكن لما هتوصل وتتقابل بإيمانكم قوتها مش هتكمل، هتنطفي قدام الإيمان اللي مليكم. سلاحكم مهم الأيام دي جداً، أنتم محتاجينه كله. وبعد ما تلبسوه كامل يكمل في عدد 18 من إصحاح 6 برضو في أفسس، ويقول كده: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. في الترجمة المبسطة يقولها كده: مصلين بمعونة الروح في كل وقت وفي كل أمر، انتبهوا لأهمية الصلاة، مثابرين عليها دائما من أجل كل المؤمنين. الصلاة بتفرق، وبتفرق جامد. صلي وانت ماشي، وانت سايق، وانت بتحط راسك على المخدة، وانت في المواصلات. عود نفسك انك تكون في حوار مع الروح القدس ومع أبوك السماوي، وانت عارف ان يسوع في السماء واقف عشانك. الوقت ده وقت خاص، وفي أمور كتيرة بتحصل في الملكوت، بس عايز أطمنكم زي ما في أمور صعبة بتحصل، في أمور حلوة كتير بتحصل. في ناس بترجع وبتدرك إنها بتجري ورا سراب وعايزة تعرف الإله الحقيقي. أنا عايز ولادي يبقوا طوق نجاة للي حواليهم، مرفوعين ومتشددين بالرغم من الأحداث، ثابتين في إلههم وعارفين السلطان اللي ليهم، لابسين سلاحهم ومستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن سبب الرجاء الذي فيهم. ولأن الأحداث والظروف صعبة، رجاءكم الباين والواضح هيبقى موضوع تساؤل من المنزعج والمضطرب والقلقان. وأنا عايزكم سراج موضوع في مكان عالي ينور للكل، ملح غير فاسد في عالم فاسد يحفظ القريبين لي. ما تخافوش، هأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: اي اب في الدنيا او اي ام بيحبوا يقعدوا مع اولادهم يقضوا وقت يتكلموا فيه، يشرحوا لهم، يفهموهم الدنيا ماشيه ازاي، النواحي الماديه ماشيه ازاي، الاجتماعيات، ازاي تتعاملي مع الولد ده، ازاي انت تتعامل مع المدرس ده، ازاي في الشغل هتقابل مدير صعب، ازاي في الجامعه هيبقى في تيارات كتيره وافكار كتيره، ازاي لو قررت تهاجر او تسافر هتقابل ايه وهتقابل مين، وازاي في ثقافات مختلفه. اي اب واي ام بيحبوا يعلموا اولادهم كل حاجه هم يعرفوها، تفاصيل كتيره قوي، زي مثلا هتطبخ ازاي، هتوضى هدومك ازاي، هتاخد بالك من نفسك ازاي لو انت بتسوق وحصلت حادثه. كل التفاصيل الكتيره دي الأب الأرضي أو الأم الأرضية بيحبوا يدوها لأولادهم. كمان حاجة مهمة جدا، مش بس بيحبوا يدوهم التفاصيل والمعلومات دي، لما بيقعدوا معاهم بيحبوا يدوهم من روحهم، من أفكارهم، من مشاعرهم، تجاربهم الشخصية، حصل إيه والأب صغير مع مامته، حصل إيه، إزاي قابل صحابه، صحاب الجامعة، صحاب المدرسة. الأب والأم كتير قوي يفكروا في أولادهم إن هم امتداد ليهم. إن جاز التشبيه، وأنا بفكر في الأب السماوي، بحيث إن هو فعلا بيعمل مع كل حد فينا، هو بعت لنا كلمته في شخص يسوع المسيح. كلمنا عن الأب كتير قوي، وكلمنا عن محبته، وكلمنا عن اهتمامه بكل حد فينا، وكلمنا على إنه مجهز لنا ملكوت السماوات، مش بس مجهزه لنا عشان نروحه، لا، ده قالها ملكوت الله داخلكم، يعني قال لنا كمان ان الحياة الحلوة دي، الحياة الأبدية، الحياة اللي هو جاي يديها لنا هتكون جوانا وهتكمل معانا. جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. من هنا طبعا جاي فكرة الباتر لايف، أو جاي فكرة الحياة الأفضل. طبعا أنا بشجع الفريق علشان أنا بسجل معاه. كل الحاجات دي بتخليني أقارن بين الآب السماوي وبين الأب أو الأم الأرضيين. اهتمامهم بينا ومحبتهم لينا في الآخر قاصرة ومحدودة، لكن اهتمام الآب السماوي ومحبته ليا وليكي وليك انت كمان، إنه بذل ابنه الوحيد علشاننا، وإنه خلاه ياخد جسد علشان يقربنا منه ويعرفنا الطريق وعرفنا السماويات ويعرفنا قيمتنا في عينين الآب، ورؤيته لينا الحاضرة والمستقبلة المستقبلية، وعرفنا كل ده شيء أكثر من رائع وشيء حتى لا يستوعبه عقل. كل ما فكر قد إيه الآب بيفكر في مستقبلي الأرضي والأبدي، وبيهتم إنه يبعت لي ناس تكلمني عنه، وإزاي هو مهتم إزاي إن شخصيتي تنمو وتكبر وتتكون، تبقى شخصيتي على صورة ابنه المحبوب. كل ما أحس قد إيه أنا مهمة في عينيه، وكل ما أحس قد إيه أنا غالية في عينيه. نفسي كل حد فينا النهاردة بعد ما يخلص الفويس ده أو التسجيل ده يجيب ورقة وقلم ويشوف تعاملات الله معاه على مدى 20-30-40 سنة اللي فاتوا، ويقارنها بتعاملات الأب والأم. أنا عارفة أنه تعاملات أهالينا ضيقة ومحدودة، وكمان ممكن يبقى فيها غلطات، لكن أنا متأكدة أن التفاعلات وتعاملات الآب السماوي مختلفة جدا جدا، وفي حاجات مش شايفينها ومش فاهمينها، لكن إحنا واثقين فيه.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

مزمور 8 بيقول الآيات دي: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. إذا أرى سمواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. نشكرك يا رب على عنايتك بينا دايما يا رب، ونشكرك ان انت يا رب رعينا يا رب، فادي حياتنا يا رب. نشكرك يا رب لان دايما يا رب موجود يا رب وسامعنا. نشكرك يا رب لان انت يا رب اوفى صديق يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بكم ولقاء جديد وبرنامجنا حكمة سماوية. في ثلاث أصفار في الكتاب المقدس اسمهم أصفار الحكمة، عندنا سفر أيوب وعندنا سفر الأمثال وعندنا سفر الجامعة. إحنا في البرنامج بتاعنا بناخد سفر الأمثال، كل واحد فيهم بياخد الحكمة بمنظور مختلف. منظور سفر الأمثال هو الحكمة العملية، إزاي أعيش حياة صحيحة مظبوطة في كل جوانب الحياة، وده اللي احنا ماشيين فيه في البرنامج بتاعنا واحنا ماشيين في تأملات في سفر الأمثال. احنا في صح 10 وهقرأ 3 آيات من الأصحاح ده. بيقول كده في أمثال 10-19: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. شفة الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. فعدد 32 يقول كده: شفة الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. طبعا واضح أن الحلقة دي عن الكلام واللسان، وغالبا هناخد أكتر من حلقة عن الكلام واللسان. في سفر الأمثال في 101 مرة، يعني أكتر من 100 مرة بيتكلم عن اللسان والكلام. في 13 مرة عن اللسان، 49 مرة عن الفم، 28 مرة عن كلام، 7 كلمة كلمة، 4 مرات كلمة كلمات، أكتر من 100 مرة عن الكلام واللسان. غالبا الراجل العادي أو الإنسان العادي بيتكلم 7000 كلمة في اليوم. المرأة طبعا بتكلم كام كلمة؟ 20000 كلمة، يعني 3 أضعاف الراجل. ما تزعلوش مني أخوات، الشخص فينا بيقول في دقيقة من 100-150 كلمة. قد ايه الكلام مهم، قد ايه الكلام محتاجين ان احنا نتعلم عنه. احنا مهم قوي نختار كلامنا، لانه بيقول مثلا في اصح 16-24: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. الكلام الحلو ليه تأثير ايجابي رهيب علينا، فبيقول عنه ان هو حلو للنفس وشفاء للجسد. يعني في تأثير بدني لكلامنا، تصدقوا الحكاية دي؟ يعني الصحة الجسدية والنفسية مرتبطة بالكلام اللي بنسمعه. الكلام الحلو بيرسم صورة حلوة للشخص عن نفسه، الكلام الحلو بيحسن الصحة. جزء من علاج المرضى تصدقوا هو الكلام الحلو المشجع. عشان كده انا بشجعك تتعلم وتتعلمي ان احنا ننتقي كلامنا ونقول كلام حلو دايما للناس اللي حوالينا. يقول كده في امثال 12-18: اما لسان الحكماء فشفاء للزوجة، للأولاد، لشركاء العمل. ده حتى لو حد مغموم وحد منحني وعنده مشاكل. بيقول كده في أصحاح 12 برضو آية 25: الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. احنا محتاجين نتعلم نقول كلام مظبوط وننتقي كلامنا. انا عايز اقول لك احلى كلام ممكن انت تسمعه وانا اسمعه ونتعلم منه هو كلمة الله. في مزمور 19 آية 10 بيقول كده: احلى من العسل وقطر الشهاد. اذا كنا عايزين نتعلم نتكلم صح محتاجين نسمع الكلام الصح اللي هو كلمة الله. نتقابل في حلقات تانية عشان نتكلم عن أهمية الكلام واللسان. الرب معكم.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 133، ترنيمة المصاعد لداود.
2: هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد.

واحد من ضمن الأسئلة المهمة اللي بيفكر فيها كل إنسان عاقل عايز يستثمر وقته هو هعمل إيه إمتى؟ ده الصراع اللي بيجي قدامنا لما نيجي نحط جدول الأسبوع أو جدول الشهر أو يمكن جدول السنة. التودو ليست بتاعتنا شكلها إيه؟ واحد من الحاجات اللي بتحيرنا هو إيه اللي هيتعمل وإمتى وإزاي؟ ده واحد من ضمن الأسئلة اللي وقف قدامها سليمان في سفر الجامعة.

السؤال اللي بيجي هو أنا ممكن أعمل أي حاجة في أي وقت؟ طب لو أنا عملت الحاجة الصح المفروض تتعمل بس في توقيت غلط، زي ما بقوله كده جيت متأخر، كان المفروض تيجي بدري أو تعمل الحاجة دي قبل كده، إيه اللي هيحصل؟ بنكتشف من خبرات الحياة إن في حاجتين بيمشوا مع بعض، الفعل المظبوط في الوقت المظبوط. اللي بيقول عنها سليمان كده في جامعة 8 إنه القلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، الزمن والإجراء، هو عارف إيه اللي يتعمل إمتى. بيقول كده لأن لكل أمر وقتا وحكما، كل حاجة ليها وقت وطريقة. سليمان بنقش الفكرة دي بأن كل حاجة ليها وقتها وطريقتها، والحكيم هو اللي بيعرف يعمل الإجراء الصح في الوقت الصح. الحكمة هي معرفة الوقت والإجراء، إمتى أعمل إيه. الحكيم بيعرف الوقت، يعني عارف الظروف المناسبة لكل حاجة، عارف إمتى هيزرع، عارف إمتى هيحصد، عارف إمتى هيذاكر، عارف إمتى هيشتغل، عارف إمتى هيتصرف التصرف ده. معرفتنا بالإجراء الصحيح حاجة مهمة، لكن كمان معرفتنا بتوقيت الإجراء الصحيح حاجة أهم. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إمتى يتكلم وإمتى يتصرف. الإنسان الحكيم هو المدرك إن في زمن وفي إجراءات وفي توقيتات. الآية بتاعت جامعة 8 موجودة في ترجمة إنجليزي جميل قوي، بتقول إن الحكيم يعرف the proper time and procedure، هو عارف الوقت والإجراء. في حياتنا لازم نبص على كل حاجة إن ليها وقت وليها إجراء، في إجراءات بتتم في توقيتات معينة. إدراكنا للاتنين وعملنا الاتنين مع بعض مظبوطين دي حاجة مهمة قوي. عشان كده أنا بشجعك إنك تطلب حكمة من الله، قول يا رب علمني أعمل إيه إمتى. سليمان بيقول كده في جامعة 8-7، لأنه لا يعلم ما سيكون لأنه من يخبره كيف يكون. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، محدش بيقول له بكرة في إيه. عشان كده طول ما أنت النهاردة شوف الإجراء المفروض تعمله النهاردة، توقيته إيه وأعمله، لأن أوقاتنا وإجراءاتنا حاجتين بيمشوا مع بعض، الوقت لوحده مش كفاية والإجراء لوحده مش كفاية. أنا بصلي إن أنا وإنت لما نقعد قدام تودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام بتاعتنا، ناخد حكمة من الله نتعلم فيها، نعرف إمتى نعمل إيه، نعرف في كل وقت إيه هو الإجراء الصحيح دلوقتي، ولكل إجراء صحيح نعرف وقته إمتى، عشان تكون حياتنا مثمرة باستمرار لمجد الله مدة أيام حياتنا.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

قبل ما داود يبقى ملك كان لازم يواجه تحدي جلياط، وقبل ما موسى يبقى قائد كان لازم يواجه تحدي البحر الأحمر، وقبل ما يوسف يبقى الحاكم التاني في مصر كان لازم يواجه تحدي السجن، وقبل ما نحمية يبني السور كان لازم يواجه تحدي المقاومين، وقبل ما دانيال يمسك منصب كان لازم يواجه تحدي كب الأسود، والمسيح لأنه المخلص كان لازم يواجه تحدي الصليب. عشان تبقى مؤثر، عشان تعيش مختلف، لازم تدفع ضريبة، لازم تعدي على شوية مطبات، على شوية تحديات. دي أوقات بيسمح بيها الله لعملية اسمها التشكيل، عملية إعادة البناء. بتبقى أوقات صعبة وبتوجع، فيها بتتكسر دوائر الأمان والراحة، دوائر الاتكال والافتخار، مش لأن هدفه يوجعك ويعكننك، لكن عشان تكبر، عشان تبقى ناضج، عشان تبقى إنسان الله الكامل، إناء للكرامة ومستعدا لكل عمل صالح. الناس العظيمة بقت عظيمة لما واجهوا التحديات بشجاعة، الناس العادية بقت عادية لما هربوا واستسلموا واستسهلوا. الحياة العادية مريحة لكنها بعدين مؤلمة، الحياة العظيمة مكلفة لكنها بعدين مربحة.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك، عشان كده تطمن.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. آيتنا النهاردة موجودة في سفر نحمية والإصحاح الأول وعدد 2. بيقول نحمية: أنه جاء حناني واحد من إخوتي، هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم. حقيقة الآية دي حركتني قوي قوي، عن نحمية اللي ربنا استخدمه في واحدة من أعظم النهضات في العهد القديم. نحمية كلمة عبرية معناها تعزية الله أو تعزية يهوى أو الرب يعزي. نحمية في الحقيقة بدأت حياته بسؤال مغير للحياة، بيسأل على أخواته، أخوات اللي في أورشليم أخبارهم إيه؟ ويمكن عزيزي المستمع ربنا يحرك جواك سؤال النهاردة يغير مجرى الحياة بأكملها. نحمية صاحب المحبة الأخوية، فهو يسأل عن إخواته. وأنا نفسي أسألك النهاردة، يمكن بتسمعني وانت في عربيتك، يمكن بتسمعني في البيت، في أي مكان كنت، لكن نفسي أسألك سؤال: هو إخواتك ليهم في حياتك مكان؟ هل يا ترى بتسأل على اللي ضايعين واللي مقيدين واللي تعبانين، ولا في مشغوليات الحياة؟ نحمية بيسأل، ولأنه بيسأل السؤال خد نحمية لمكان أنه حتة تاني، أنه يصلي ويبكي لأجل إخواته. وبعد كده مش بس صلاة وبكى، لكن صوم وتضرعات، ومش بس كده لكن كمان تحرك للبناء. سؤال غير مجرى حياته. ويا ترى ايه السؤال اللي ممكن النهاردة الروح القدس يحركه قدامك عن أصدقائك وعن جيرانك وعن اللي معاك زمايلك في الشغل وعن جيرانك وكل حبايبك اللي حواليك وعيلتك؟ هل يا ترى انت بتسأل عليهم زي نحمية ما سأل على اخواته وعلى أورشليم وعلى كل الأمور اللي من حواليه؟ أنا أصلي ليك من كل قلب النهاردة أنه ربنا يحرك جوانا أسئلة، مش بس ننتقد الواقع والظروف المحيطة بينا، لكن نفسنا النهاردة نسأل على اللي محتاجين ان احنا نسأل فيهم. وفي الحقيقة السؤال ممكن ياخدك لوحدة من النهضات اللي ربنا يعملها في كنيستك وفي بيتك وفي حياتك. نحمية بيسأل عن اخواته. يفضل نحمية صايم 120 يوم من نص نوفمبر لنص مارس، 120 يوم صايم لأجل إخواته ولأجل أورشليم، لأجل الأسوار المهدومة ولأجل الأبواب المحروقة. فما تستغربش أن نحمية يبني الصور في 52 يوم. حقيقة نحمية واحد جميل وقلبه رائع مليان بالمحبة، عشان كده بيسأل على إخواته. أنا أصلي ليك في هذا الصباح وأنت بتسمعني، أو أي كان الوقت اللي بتوصلك فيه الرسالة، أنك تصلي لأجل إخواتك كل يوم وأنت بتتحرك. اسأل عليهم، ارفع تليفونك، ابعت مسج، قول لأخوك أنا بحبك، ربنا بيدور عليك. وبلا شك أن احنا محتاجين نوعية نحمية كتير، أن ربنا يطلع من النوعية دي ناس يسألوا عن التعبانين وعن المنحنيين وعن المقيدين. أصلي في اسم المسيح الكلمات دي توصل لقلبك، تحرك جواك سؤال: سألته عن إخواتي، عن أورشليم، عن الذين بقوا من السبي. يلا النهاردة حط في قلبك أنك تسأل على ناس بقالك وقت ما سألتش عليهم، ووصل ليهم محبة المسيح. والرب معاك، ونتقابل في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه، وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له لأنه تعلق بي ونجي. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

تطلع في مجلة. مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة، أنا عايش حلمي وباختصار.

قصص كتيرة قوي بتبتدي بعبارة في ستينات القرن الماضي، في السبعينات، قصص كتيرة قوي بتحكي عن زمان، وكأن الناس نفسها ترجع أيام زمان دلوقتي. كل جيل شايف الجيل اللي بعده مفهوش بركة، أو إن البركة بتقل، أو إن الخير بيقل، مع العلم بأن الدنيا بقت أكتر راحة جيل ورا جيل. السؤال بيقول ليه دايما الناس شايفة أن أيام زمان أحسن، مع أن القصة مش كده؟ تعالوا نشوف سفر الجامعة بيقول عنها إيه.

هل فعلا كان في اختلاف بين كل زمن والتاني؟ يعني لو أنا عشت مدة أيام حياتي في زمن قديم، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام زمان، أيام الأبيض وأسود، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام ما قبل التكنولوجيا. كل واحد بيبقى عنده حلم أو عنده زمن شايف أن الزمن ده هو أفضل زمن عدى على وش الأرض. الحقيقة اللي قالها سليمان في سفر الجامعة أصحاح 7 لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. ما تقولش ليه أيام زمان كانت أحسن من دلوقتي، لأن السؤال ده بيدل عن عدم حكمة عندك. السنين بتختلف وشكل التقويم بيختلف واللبس والثقافة، لكن تفضل الفكرة اللي بتدور حواليها البشرية هي هي، بس الطريقة هي اللي اختلفت، من نشل محافظ لسرقة إلكترونية لاحتيال ديجيتال. السرقة هي السرقة، لكن نوع النشالين هو اللي اختلف والمسروقات اختلفت. ما كانش المجتمع اللي عايش فيه سليمان تقريبا من 3000 سنة مختلف كتير عن دلوقتي. بيقول كده في جامعة 4 عن دموع المظلومين كان في ظلم، وبيقول في جامعة 5 عن ظلم الفقير كان في احتيال، بيقول في جامعة 10 عن قادة غير حكماء يقول قد رأيته عبيدا على الخيل. يعني كان في مديرين شركات ورؤساء ومسؤولين ما كانش عندهم حكمة. بيقول في جامعة 8 لأن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا، يعني في مذنبين، يعني في مجرمين بيتمادوا في الشر ومفيش عقوبة مناسبة ليهم. بيقول في جامعة 5 عن حب الفلوس بيقول كده من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. غالبا ده نفس المجتمع اللي احنا عايشين فيه، بس بطريقة متطورة شوية. هي نفس الاحتياجات البشرية، هي نفس المشاكل، هي نفس الصراعات، لكن الشكل القالب اللي هي فيه مختلف. احنا بنشوف نفس القصة بس بممثلين مختلفين وملابس مختلفة وديكور مختلف. العالم من جيل لجيل ما تغيرش، يمكن شكله تغير لكن مضمونه ثابت. واضح كده ان عالم سليمان اللي كان بيتكلم عنه متماشي مع احدث عالم احنا عايشين فيه دلوقتي. في كل الحاجات دي قصة ما تغيرتش، مشاهدها ثابتة. ففي كل مرة بنفتكر ان احنا لو رجعنا زمان هنعيش احسن، او احنا لو كنا في الزمن الفلاني الوضع هيكون افضل، انا حابب افكرك ان الخطية والشر وصراعات الانسان هي هي اللي ثابتة في كل زمان، بس الشكل والصورة والقصة مختلفين شوية. عشان القصة بتتغير مشاهدها بتظل فكرتها واحدة، وكأن الحياة بتطلع في كل عصر وجيل بقصة مختلفة لكن مضمون ثابت، بشجعك انك تدور على الثابت في عالم متغير. البحث عن الله. شوف قصتك النهاردة وسط جيلك، وسط ظروفك، وسط العالم بتاعك، هتلاقي الله ثابت لا يتغير. الله المحب، الله الحنان، الله العادل، الله الرحيم، الله الكريم. هتلاقي حاجات كتيرة قوي محتاجها تعالج القصة الوحشة اللي انت شايفها. الحل مش في الرجوع للماضي، الحل مش في انك تعيد قصة جيل قبلك، الحل انك تشوف النور وسط المشهد الضلمة اللي انت فيه. عشان كده اشجعك تعمل زي ما قال سليمان، اتق الله مدة ايام حياتك.

0: محتاج نقدم الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش بحققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضاً قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع.

تلاميذ المسيح أكتر ناس بيدوني أمل في التغيير. المتسرع اتغير، الشكاك اتغير، اللي بينفسن واللي بيقارن اتغير، والأناني اتغير. المسيح كان مستحمل كمية من الاستفزاز والغرابة في ردود أفعالهم وكلامهم بشكل رهيب، لأنه كان مصدق فيهم وفي اللي جاي. العلامة الفاصلة في تغييرهم كانت الصليب والقيامة، لما اكتشفوا إن الملكوت أكبر بكتير من دوائرهم الشخصية الذاتية الأنانية. كمان صعود المسيح كانت نقطة تحول، لأنهم أدركوا إنهم بيكملوا تجسد المسيح، بيكملوا دوره، وإن اللي تجسد ما ماتش. دايما في أمل في التغيير حتى لو على المهل، وإن النضوج دايما بيجي من رحم المعاناة.

جميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الحزن تقيل، بيخلي الأيام شبه بعضها، بيخلي الروح مطفية. ساعات الحزن بيبقى زي ضباب بيخفي عن عينينا أي بصيص نور، لكن محبة يسوع مش بتطبطب بس، دي قادرة تغير كيمياء الوجع ده جوانا. الوعد بيقول: وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، فأرمية 31. الدموع مش ضعف والوجع مش عيب، يسوع نفسه بكى عند قبر صديقه لعازر، لكن الفرق في حضرة يسوع الدموع ما بتبقاش هي النهاية، بتبقى بذرة لرجاء جديد ومبقاش ليها تأثير على نفوسنا. نور المسيح بيبدد ظلمة الحزن لما بيوريك إن صليب الألم دايما وراه فجر القيامة. هو مش بيسيب جرحك بينزف لوحده، لأنه هو رجل أوجاع وعارف إزاي يداويك ويقف جنبك. ريح قلبك، أنت محبوب في ضعفك تماما زي قوتك. الحزن ساعات بيحسسنا إن مفيش بكرة، لما قلبك بيتكسر بتحس كأنك وقعت في بير ضلمة، لكن القصة ما خلصتش هنا. محبة يسوع بتقولك لسه في حياة، هو اللي حول أقصى لحظة ألم على الصليب لأعظم لحظة مجد، ومعاه حزنك مش هيكون سجنك، ده هيكون الباب اللي هتدخل منه لتعزية وفرح ملوش مثيل. كلمتين من القلب: كن رحيم بنفسك، اتعامل مع حزنك زي طفل صغير بيبكي، احضنه، حزنك مش عدوك، هو جزء منك، في قدرة أعظم جواك تقدر على الشفاء والنهوض، تقدر تقومك. افتكر دايماً إن النور لا يدخل الغرفة إلا إذا وجد شرخاً في الجدار، وأحياناً الحزن بيكون الشرخ ده اللي بيسمح للنور الإلهي يدخل لأعماقك ويشفيها.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني عايزة أرجع أعرف أهدأ قدام ربنا، فكنت بقول له كده: علمني من جديد أرجع واهدى جدا بين إيديك. إيه اللي شغلني ملكش رأي وحل ليه؟ إيه اللي ممكن أنا أشيل همه وإنت ما تقدرش عليه؟ الراحة دي هديتك لينا مع الخلاص والفداء والحياة الأبدية والبنوية. الراحة دي مطلب بشري، إنت عارف احتياجنا ليه. الراحة الذهنية والفكرية والجسدية، إنت مهتم إننا نرتاح. إذا كنت أنت اللي مش بتتعب ولا بتكل، مكتوب عنك في تكوين 2:2: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. أنت عارف أننا محتاجين للراحة، عشان كده وريتنا مثال إنك أنت نفسك ارتحت بعد ما عملت الخليقة كلها، وكأنك كل شوية كأب حنين على أولاده بتيجي تضمنا ليك وتقول لنا: تعالوا ارتاحوا فيا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس: ارتاحوا من اللي شاغل أذهانكم وسارق سلامكم، ارتاحوا من اللي شايلينه على كتافكم أنا أشيله عنكم، أنا أعرف أهتم بيه أكتر منكم. يسوع كان في الصبح باكر جدا يقوم ويروح لموضع خلاء عشان يرتاح فيا من كل اللي كان بيعمله مع كل الناس اللي بتبقى حواليه حتى التلاميذ. والكلام ده مكتوب في إنجيل مرقس أصحاح 1:35، بيقولها كده بالترجمة المبسطة: وفي الصباح الباكر قبل شروق الشمس خرج يسوع وحده وذهب إلى مكان منعزل ليصلي. كان مهم قوي الوقت ده بالنسبة ليه. كان عارف إن وسط زحمة اليوم ومقابلاته الكتيرة مع جموع من البشر مش هيعرف يقضي الوقت ده معايا. كان بيرتاح فيا وفي التواصل اللي بينا. ولما أرسل التلاميذ وحدهم للقرى المحيطة ورجعوا وابتدوا يخبروه على اللي حصل معاهم، فمرقس 6:31 بيقول كده: فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. والترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال لهم: تعالوا لنذهب وحدنا إلى مكان منعزل ونستريح قليلا. أنتم محتاجين للراحة، والراحة مش يعني الكسل والنوم وإنك ما تعملش حاجة، لأ، الراحة يعني تنزل الأحمال اللي على كتافك والهموم اللي ملياك من جوة. أنت ممكن ما تعملش حاجة خالص وتبقى برضو مش مرتاح. الراحة أمر داخلي تستقبله في روحك فيدلك على اللي لازم تعمله عشان تستمتع بيه. وانت لو شايل حاجة ما تعرفش ترتاح إلا لو سلمتها لحد انت عارف كويس إنه فعلا هيشيلها مكانك بكل قلبه. والناس اللي حواليك يمكن يقدروا يشيلوا شوية حاجات عنك، لكن في أمور عميقة محدش يعرف يشيلها عنك، ويمكن انت نفسك كمان ما تعرفش تحلها ولا تشيلها. مفيش غير أبوك هو اللي يشيلها عنك، وتبقى عارف ومتأكد إن هو هيعتني بيها أضعاف أضعاف اهتمامك أنت وعنايتك بيها. وتسليم الأمور دي تسليم كامل، محتاج وعي وإدراك وإرادة. ما تسلمنيش الحاجة ولاقيك زي ما أنت شايلها معايا. صدقني أنا مش محتاج مساعدتك، أنا محتاج ثقتك، عشان من غير ثقتك وتصديقك فيا أنا مقدرش أعمل حاجة في اللي أنت سلمتهولي ده، حتى لو كنت عايز وحتى لو كنت قادر. إيمانك مهم، هي دي معادلة السماء، ومفيش حاجة تمشي من غيرها. إذا مش واثق فيا وفي قدرتي وفي مكانتك عندي، إزاي أقدر أمد إيدي وساعدك وعينك بحق وحقيقي؟ إذا دايماً متشكك مش هتقدر ترتاح، وأنا مش هعرف أشتغل وأعمل دوري معاك. عشان كده مهم قوي الوقت الخاص اللي بنقضيه سوا، اللي فيه تعرفني كويس من قريب، تتكلم وأسمعك، وأنا كمان تديني فرصة أتكلم وتسمعني. ولما يبقى عندك الودان المدربة على سماع صوتي، هتقدر تحس بيا وأنا بقولك ما تخافش، ارمي حملك عليا. وكلمتي لما توصل لقلبك والكيانك الداخلي وذهنك يتملي بيها، هتعرف وقتها تاخد خطوة الإيمان اللي فيها ترمي حملك عليا، وانت متأكد اني مش هخذلك أبدا، لأن ده مش أنا ولا دي طبيعتي. في مزمور 34 داود بيقول الكلمات دي من عدد 4: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إني لله لجأت فأجابني، ومن جميع مخاوفي خلصني. انظروا إليه واستنيروا فلن تخجل وجوهكم. دعوت أنا المسكينة فسمعني الله ومن متاعبي أنقذني. داود ما كانش بيجاملني، كان بيسكب قلبه في المزامير، كان عارف فين المكان اللي بيرتاح فيه بحق وحقيقي من كل دوشة حياته. فمزمور 23 بيقول الكلمات دي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الله راعي فلن ينقصني شيء، في مراع خصبة يسكنني، إلى جداول هادئة يقودني، ينعش روحي، وعلى طرق صالحة يهديني. وده اللي عايز أعمله مع كل واحد وواحدة فيكم، أنعش روحكم ونفسكم. وده مش ممكن يحصل من غير ما تتعلموا إزاي ترتاحوا فيا. ترموا كل همكم عليا وما ترجعوش تشلوه. أنا اللي بدعيكم تعملوا كده، لأن الأحمال دي منعاكم إنكم تشوفوا أمور كتيرة أهم محتاجين تعيشوها. لكن الأحمال دي عاملة دوشة جواكم وجوا نفوسكم وأذهانكم، وعمالة تلح عليكم إنكم تلاقوا لها حلول. والحل الحقيقي إنكم تحطوها قدامي وتسيبوها، وأنا في وقته أسرع به. ثقوا فيا وفي محبتي وفي عنايتي الفائقة بيكم وبكل تفاصيل حياتكم. إبليس عايزك تلف وتدور وشيلك هموم أكتر عشان تفضل واقع تحت ضغط طول الوقت، حتى لو ضغط الخدمة. خد بالك، لازم تتعلم توقف، تتعلم ترتاح فيا، وتتعلم تسيب شوية أمور لناس تانية تعملها. ما تفرحش إنك شايل الحمل كله على كتافك، لو شايل أكتر من اللازم يبقى في حاجة غلط. يسوع قال: نيري هين وحملي خفيف. إذا تقل عليك يبقى أنت شايل حاجات مش بتاعتي، وأنا اللي أقدر أشاور لك عليها، وأنا اللي أعرف أريحك بحق وحقيقي وأنعش روحك ونفسك. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وإعلان حق جديد من كلمة الله مع راديو الحياة الأفضل. وانت بتسمعني ركز معايا، ربنا عايز يقولك كلام جديد لقلبك. في مزمور 5 وعدد 11 آية جميلة بيقول داود للرب: ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون، وتظللهم